0: سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، نتابع من بعده مع مجموعة من الأخبار المتفرقة.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
0: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفي دي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. نعود إليكم مجددا مستمعينا ونواصل برنامج متفرقات في الدين والحياة. في أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، مليارات الدولارات في مرمى النيران، عمالقة تكنولوجيا مهددون في الخليج. أعلنت مجموعة أمازون الأمريكية في مذكرة عبر الإنترنت أنه من غير الممكن إعادة تشغيل مراكز بيانات عدة تابعة لها في الإمارات والبحرين تضررت جراء ضربات بطائرات مسيرة في آذار مارس الماضي. وجاء في بيان عن فرع المجموعة أمازون ويب سيرفيسز المتخصص في خدمات الحوسبة السحابية، بعد تقييم معمق توصلنا إلى أننا غير قادرين على إعادة إتاحة استخدام الموارد والبيانات الموجودة حصريا في عدد من المواقع. وأضافت فيما يتعلق بالبنى التحتية الواقعة في الإمارات أن معظم الزبائن تمكنوا منذ بداية الاضطراب في آذار مارس من معاودة عملياتهم في مناطق أخرى من خلال إعادة النسخ الاحتياطية المحفوظة أو نسخ البيانات التي بقي الوصول إليها ممكناً. أما في حالة البحرين فأشارت الشركة إلى أنها استنفذت كل السبل المتاحة لاستعادة البيانات والموارد التي لم تكن قد نقلت. وكانت صحيفة The Register قالت إن أمازون قامت بإعفاء عملائها من رسوم الخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط طوال شهر مارس آذار 2026 بعد ضربة مباشرة لوحدات التخزين والبيانات في البحرين. وقد كلف هذا القرار أمازون ما يقدر بنحو 150 مليون دولار أمريكي باستثناء تكاليف مراكز البيانات المتضررة، وذلك لأن الأطر القانونية المدنية القائمة تحمل مشغلي مراكز البيانات العبء المالي لاستيعاب التكاليف ورد الأموال للعملاء في حال نشوب نزاعات عسكرية. وهذا الرقم يبدو ضئيلا في مقابل الخسائر التي تصل إلى مليارات الدولارات بسبب الضربات التي طالت مواقع التخزين والبيانات التي يرتبط عدد منها بحكومات في المنطقة على صعيد تخزين البيانات الحكومية والرسمية للدول. وتستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مليارات الدولارات في مراكز بيانات وتخزين سحابية في دول الخليج بشكل أساسي، والتي باتت أهدافا للضربات الإيرانية ردا على استهداف منشآتها الحيوية كما تقول. وتعتبر الشركات المستثمرة في الخليج من أهم الشركات حول العالم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين قواعد البيانات الكبيرة، وتلحق الاستهدافات بها خسائر فادحة، خاصة وأن كثيرا منها يقدم خدمات للحكومات التي تعمل ضمن أراضيها، علاوة على خسائر الجانب الأمريكي. ورغم أن إيران خلال الحرب التي سبقت الهدنة ومذكرة التفاهم استهدفت بعضها، وخاصة مراكز تخزين سحاب لشركات عملاقة مثل أمازون وأوراكل، إلا أنها ضربت يوم أمس الأول، فالبنية التحتية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين قد ضربت أول من أمس. وأشار بيان للحرس الثوري أن الاستهداف تم بصواريخ كروز لمنشآت أمازون ردا على قصف الجيش الأمريكي منشآت قيد البناء مدنية في دارخوين الإيرانية. وكان بيان للحرس الثوري قبل أشهر قال إن الولايات المتحدة تعمل على نقل الطبقات الرئيسية للقيادة والسيطرة والاتصالات التابعة لها إلى مراكز تجارية في 3 دول مطلة على الخليج بالاعتماد على البنى السحابية لشركتي أمازون ومايكروسوفت. وأشار إلى أن واشنطن تخفي مشاريعها العسكرية للذكاء الاصطناعي خاصة مشروع مافن تحت غطاء بنى مدنية. وأوضحت أن هذا التحول في النموذج محاولة لزيادة قدرة الشبكة على الصمود أمام الهجمات التقليدية دون إدراك أن ذكاء الشبكة نفسه هو بالضبط نقطة ضعفها في إشارة إلى قدرة إيران على ضربها عبر الخليج. ووفقا لوكالة تسنيم الإيرانية فإن الشركات التي وضعت على قائمة الأهداف للتعامل معها إيرانيا وتعتبرها ذات خطورة عسكرية هي كل من مركز البيانات السحابية في البحرية التابعة لشركة أمازون والمحطات الطرفية للأقمار الصناعية AN-52B، مراكز البيانات المرتبطة بخدمات مايكروسوفت السحابية أزور، والعقد الرئيسية لشبكة الاتصالات الخاصة بالطائرة MQ9، مواقع شركة أمازون السحابية والرادارات فائقة الحداثة ANTPY2. أيضا وخلاف التي ذكرتها البيانات الإيرانية فإن العديد من الشركات الأمريكية الخاصة بقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تتواجد في دول الخليج ومن أبرزها أمازون، وكانت من الأوائل في المنطقة وأطلقت عام 2019 منطقتها السحابية الأولى في الشرق الأوسط في البحرين وبعد ذلك في الإمارات، وهناك خطط هذا العام لإطلاق منطقة جديدة في السعودية باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار. وتوفر الشركة خدمات حوسبة سحابية وتخزين وقواعد بيانات كبيرة فضلا عن أدوات الذكاء الاصطناعي والأمان الإلكتروني وحماية البيانات الحكومية. أدت الضربات عليها منشآتها إلى تضرر جسيم لأجهزة التخزين السحابي وفقدان بيانات واسعة فضلا عن إعفاء المشتركين من رسوم بمبالغ كبيرة جراء الأضرار التي لحقت بتعطل أعمالهم ما كبد الشركة الكثير من الخسائر. الشركة الثانية هي شركة مايكروسوفت، وتعد شركة مايكروسوفت أزور من أهم شركات مراكز البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ولديها استثمارات بمليارات الدولارات في الإمارات عبر منشآت ومراكز لتخزين البيانات والذكاء الاصطناعي إضافة لقطر، وهناك خطط لمراكز مماثلة في السعودية. وتقدم الشركة خدمات سحابية وتحليلات للبيانات وتمتلك شراكات واسعة مع الحكومات في تلك الدول، وتقدم خدمات أمن، بيانات رسمية وأدوات ذكاء اصطناعي. أيضا جوجل، وتمتلك جوجل خدمات سحابية في كل من السعودية وقطر والإمارات واستثمارات كبيرة بمليارات الدولارات وبنية كبيرة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية التابعة لتلك الدول. أيضا أوراكل، فقد أنشئت شركة أوراكل الأمريكية، فهي أنشأت منطقتين سحابيتين في السعودية ومناطق سحابية في دبي وأبوظبي لدعم التحول الرقمي فضلا عن خدمات قواعد البيانات المؤسسية وخدمات الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئات تقنية للحكومات والشركات في مجال التخزين الرقمي. أيضا من أبرز الشركات الأمريكية العاملة في الخليج شركة إكوينكس التي توفر بنية تحتية لمراكز البيانات وتبادل المعلومات في دبي وقطر وتربط بين الشركات والمساحات السحابية، وهي من الشركات القديمة في القطاع التكنولوجي ومقرها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتوفر خدمات اتصالات فائقة السرعة في المنطقة.
8: هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في نيسان أبريل الماضي استهدافه مركز الحوسبة السحابية التابع لأمازون في البحرين ردا على هجمات أمريكية وأخرى للاحتلال. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن أمازون إحدى الشركات التي تمارس أنشطة تجسس وعمليات إرهابية ضد إيران، كما استهدف في الشهر ذاته استهدافه مركز بيانات لشركة أوراكل في دبي ردا على استمرار عمليات الاغتيال بحق مسؤولين إيرانيين. كان هذا الخبر مستمعينا عن مليارات الدولارات التي هي الآن في مرمى النيران. فعملقت التكنولوجيا من الشركات التي ذكرناها أمازون ومايكروسوفت وغيرها مهددون في الخليج. وأود أحبائي قبل أن نختم برنامج اليوم أن نعود ونذكر بمشروعنا الإنساني والخيري الذي نقوم عليه، وهو بناء وحفر بئر للمياه في اليمن. حاجة أهل اليمن كبيرة وكبيرة جدا للمياه، هم بحاجة للمياه لأن المياه ليست بين أيديهم ولا يقدرون الحصول عليها بسهولة. فأهل اليمن هن أكثر منهم موجودين بمخيمات، هن لاجئين في بلادهم بسبب الحروب، انتقلوا إلى مخيمات عايشين بخيم فقيرة جدا، فقط يدوب إن بتقويهم وبتغطي فوق راسهم كما نقول. ولكن هذه الخيام بتفتقد للكثير من المقومات، مقومات العيش لأي أسرة بدها تعيش براحة وأمان مع أهلها. إضافة لذلك قلة المياه، المياه قليلة جدا وغير متوفرة، هي موجودة في جوف الأرض ولكن الحصول عليها في صعوبة، لازم يجيبوا معدات ثقيلة لحتى يحفروا الأرض ويطلعوا يسحبوا منها المياه ويعملوا آبار لحتى الناس تستفيد. هالعملية بتكلف 26,000 دولار. ونحن عم ننوه ودايما نذكر بهالموضوع الإخوة والأخوات يلي عم يسمعونا لحتى يشاركوا معنا بهالعمل الإنساني. اليوم تحديدا تقريبا تجاوزنا 20,000 وشوي من أصل 26,000، وأكيد كل حدا بيدخل على اللينك بشوف المبلغ قديش كان، يعني قديش هو موجود، ولما هو بضيف مبلغه قديش بيصير. فإن شاء الله يا رب بميزان حسناتكم الله يبارك بالجميع، يعني قدرنا أنه نحصل على 20,000 دولار من أصل 6,000، فبقي عنا الخطوة الأخيرة وأنه نحصل على 6,000 دولار. فإن شاء الله بدعمكم وبمجهودكم بإذن الله تعالى بيحصل أهلنا على بئر مياه يستفيدوا منه بحياتهم اليومية، بيمنع عنهم الأمراض لأنه أكيد قلة المياه بتجيب أمراض، بيكون النظافة الشخصية بتكون قليلة. بعدين نحن عنا حاجة ملحة للمياه خاصة بموضوع الوضوء، يعني كل شخص عم يتوضى وعم يأكل وعم يشرب من هالمياه يلي نحن وفرنا له إياها. أنت بكل نقطة مياه أخي المستمع عم تاخد حسنة بإذن الله تعالى. فإن شاء الله بميزان حسناتكم بإذن رب العالمين لكل اللي شاركوا معنا ولكل اللي بدون يشاركوا بإذن الله بهالمشروع هيدا. اللي بحب يتواصل معي يتواصل معي على رقم الموبايل 0416727983. كمان بدي أذكركم باحتفالية كتير كتير كبيرة، احتفالية سنوية تقيمها جمعية رحمة في جيلفورد برئاسة الشيخ عزام مستو هذا العام. وطبعا بما أنه الطقس إن شاء الله يا ربي يبقى كما هو، مساعد كتير أنه يقام هذا الحفل بمكان مفتوح مثل ما هن عودونا سنويا، لكن المرة الماضية كان في شتاء فعملوها بمركزهم بجيلفورد، لكن اليوم الحمد لله الطقس أفضل، فلذلك حيكون يوم السبت من الساعة 1:30 الظهر لغاية الساعة 8:30 المساء، يعني يوم عائلي، بيكنيك عائلي، بتجوا أنتوا وولادكم وأحفادكم وأصدقائكم ومين ما بتحبوا تجيبوا معكم. البارك مفتوح، حيكون في هونيك رايدز للأولاد، في ألعاب، في شوباك، في كمان بالليل حيكون في فاير ووركس، كتير من النشاطات والإشياء والمأكولات والمشروبات كلها رح بتكون موجودة هنيك، وكتير منها حيكون مجاني للعائلات اللي رح تجي وتجيب أولادها لحتى يفرحوا. أهم شيء نحن نوجه أولادنا ونفهمهم أنه هيدي الاحتفالية هي لذكرى المولد النبوي الشريف، نحن منحتفل بولادة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بذكره بالصلاة عليه، بذكر مآثره وأيضا سيرته العطرة. إضافة لذلك بيكون في الضيافة يلي بتتقدم للحضور والأجواء العائلية، ومثل ما ذكرنا الألعاب اللي متواجدة للأطفال حتى يلعبوا فيها. هالشي هيدا كمان بيخليهم يحسوا ببهجة الفرحة اللي نحن فرحانين بشكل أكبر. فكل اللي عم يسمعونا مدعوين هن وعائلاتهم لحضور هذا اليوم الكبير وهذه الاحتفالية الكبرى اللي حتكون يوم السبت من الساعة 1:30 الظهر ولغاية الساعة 8:30 المساء بحديقة تشستر هيل بارك. بتشستر هيل بارك أكيد كلكم بتعرفوها، الحديقة الكبرى اللي بتواجد فيها كتير من الأسر أسبوعيا، فهنيك إن شاء الله التجمع حيكون والاحتفالية حتكون، وأكيد المساء بيكون الاحتفالية بالأناشيد والابتهالات وأيضا المدائح النبوية. فإن شاء الله نتمنى حضور الجميع والمشاركة بها الاحتفالية، ومنوجه تحية كبيرة طبعا لكل أفراد فرقة أحباب المصطفى اللي رح ينشدوا. كمان بدنا ننوه أنه المنشد السوري الكبير منصور زعيتر رح يحيي هذا الاحتفال، هو وأخونا والمنشد أيضا الكبير الأخ يوسف الريش وفرقة أحباب المصطفى، وإن شاء الله بتكونوا هنيك وبتفرحوا وبتنبسطوا بهالأناشيد والابتهالات والأجواء الإسلامية والعائلية اللي حتكون يعني متوفرة ومتواجدة. بتمنى للجميع الحضور بإذن الله تعالى. تحياتنا لإلكن جميعا، ما تنسوا هيدا السبت بإذن الله من الساعة 1:30 ولغاية الساعة 8:30 المساء بإذن الله تعالى.
9: خوفي يرج القلب في الليلات.

برفقتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة، ونحن معكم مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. إليكم مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار. لا شك بأنه أخبار العالم العربي والإسلامي ليست مريحة أبدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع، وإن شاء الله تعدي هالفترة اللي فيها قلق جديد يعني وشديد، إن شاء الله تعدي على خير وسلامة بإذن الله. من أخبارنا لليوم، أسيرة فلسطينية تضع مولودتها داخل سجون الاحتلال. ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يوم أمس إن أسيرة فلسطينية وضعت مولودتها داخل سجن الدامون الإسرائيلي. وقالت الهيئة في بيان إن الأسيرة دانا جودة البالغة من العمر 35 عاما من بلدة عراق التايه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وضعت جنينها داخل سجن الدامون اليوم. وأضافت أنه من المقرر الإفراج عن الأسيرة برفقة مولودتها بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري لستة شهور. وبدوره ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة دانا جودة هي أم لطفل آخر، واعتقلت وهي حامل وحولت للاعتقال الإداري لستة شهور. هذا وحملت هيئة الأسرى السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ومولودتها التي أنجبتها، وأكدت أن احتجاز الأسيرة وهي حامل وتحويلها للاعتقال الإداري وتركها تصارع حملها بعيدا عن أي رعاية صحية وطبية يعتبر جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين. وأيضا أضافت أن إجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن يشكل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الإنسانية، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعامل بوحشية مع الأسيرات، مضيفة أن ما تعرضت له جودة يوضح ذلك. وتساءلت كيف لهذا الإرهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟ هذا وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل لظروف صعبة وعمليات تنكيل وتعذيب، إضافة لسوء الطعام المقدم لهن والإهمال الطبي وفق معطيات حقوقية فلسطينية. هذا وبحسب نادي الأسير الفلسطيني يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 370 طفلا و92 امرأة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض أسرى للتعذيب والإهمال الطبي.

في هذا التقرير سوف نتعرف على كيف تطورت طقوس المستوطنين في المسجد الأقصى مؤخرا وما هي أبرزها.

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتي تتزامن مع الأعياد اليهودية، وفي ثاني أيام ما يسمى رأس السنة العبرية اقتحم نحو 593 مستوطنا باحات المسجد المبارك وسط قيود إسرائيلية على دخول المصلين الفلسطينيين. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغارب على فترتين صباحية ومسائية بحماية قوات الاحتلال، وذاك بعد دعوات أطلقتها جماعات الهيكل الإسرائيلية لتكثيف اقتحامات المسجد خلال أيام رأس السنة العبرية. وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تأتي في سياق تصعيد متواصل يستهدف المسجد خلال موسم الأعياد اليهودية، بالتوازي مع تصاعد قرارات إبعاد المقدسيين عنه، مشيرة إلى أنها رصدت ووثقت نحو 850 قرار إبعاد منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الأحد. وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 من أيلول سبتمبر، وتتواصل مع يوم الغفران في 21 من الشهر نفسه، ثم عيد العرش بين 26 من سبتمبر والثاني من تشرين الأول أكتوبر، وصولا إلى ختمة التوراة في 3 من تشرين الأول أكتوبر. وأمام هذه الاعتداءات نستعرض أبرز الطقوس التلمودية التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية تطورها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الدعم التي تتلقاه الجماعات الاستيطانية من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. أولا، السجود الملحمي، الاستلقاء الكامل على الأرض بوضع الوجه والجسم مستقيما باتجاه القبلة اليهودية المفترضة وهي قبة الصخرة، وتعد من أعلى درجات العبادة التلمودية، ويقوم المستوطنون بأداء صلوات شحريت يعني الصباحية ومنخاة يعني الظهر، والتي تتضمن قراءة مقاطع من التلمود والتمتمة بأدعية علنية وحركات الانحناء والاهتزاز. ثانيا، إدخال واستخدام الأدوات الدينية، النفخ في الشوفار وهو النفخ في قرن الكبش داخل الأقصى خاصة خلال رأس السنة العبرية ويوم الغفران، تقديم ثمار الأغصان الأربعة وهي النباتات التلمودية، وحمل وتلويح صعف النخل والصفصاف داخل الساحات خلال عيد العرش، ارتداء ألبسة الكهنة وهو الدخول بالثياب البيضاء الخاصة بالكهنة والتمائم. ثالثا، طقوس الاقتحام باللباس العبري التقليدي، فالاقتحام حفاة الأقدام كجزء من القدسية المزعومة للمكان، شرب الخمر وغسل الأيدي وإدخال أكواب صغيرة من الخمر وإقامة صلوات تقديس عليها أو ممارسة غسل الأيدي الطقسي، طقوس عقد القران والاحتفالات الفردية، أداء مراسم الزواج التلمودي أو احتفالات بلوغ الأطفال داخل الساحات. رابعا، محاولات تقديم القربان، محاولات متكررة لإدخال قرابين يعني الحيوانات مثل الخراف وثمار الأرض أو إدخال رماد من البقرة الحمراء لإتمام طقوس الطهارة المزعومة. الآن الانتقال من السرية إلى العلنية المطلقة. كان المستوطنون سابقا يقتصرون على الحركة السريعة والتمتمة بصلوات صامتة خفية أثناء الاقتحام، وكان من يتم ضبطه يصلي علنا يخرج أحيانا من قبل جنود الاحتلال لتهدئة الأوضاع. أصبحت الصلوات تقام بصوت مرتفع وجماعي، ويتم قراءة أسفار التوراة وأداء السجود الملحمي مثل ما ذكرنا يعني الانبطاح الكامل بشكل علني ومكثف دون أي تدخل من المنع من قبل قوات الاحتلال. أيضا الشرعنة القضائية، فقد أصدرت محاكم إسرائيلية مثل محكمة الصلح في القدس قرارات واجتهادات قضائية تشرعن صلاة اليهود في الأقصى باعتبارها حقا في حرية العبادة. تحول دور جنود الاحتلال من ضبط الاقتحامات
إلى توفير الحماية المباشرة وتأمين مسارات وأوقات محددة لأداء هذه الشعائر، بل وتوقيف المرابطين والمصلين المسلمين لمنعهم من الاعتراض. أيضا التحول نحو الطقوس الكاهنية والتجهيز المادي للهيكل. فاللباس الكاهني بدأ المستوطنون بالدخول وهم يرتدون هذا الزي، زي كهنة الهيكل، وهي الثياب البيضاء بلا أحذية وارتداء التاليت وهو شال الصلاة، والتفلين وهو التمائم. أيضا نفخ في البوق اللي هو الشفار، وتحول من حالة فردية معزولة إلى طقس مكرر ومقصود في الأعياد اليهودية اللي هي رأس السنة العبرية ويوم أيضا الكيبور لإعلان السيادة والسيطرة العبرية على المكان. إدخال أدوات العبادة، فقد نجح المستوطنون في إدخال المستلزمات النباتية لعيد العرش، والكتب التلمودية وأدوات الصلاة وتوزيعها داخل الساحات. رابعا تكثيف محاولات تقديم القرابين، فقد انتقلت جماعات الهيكل من مجرد الدعوة النظرية لذبح قربان الفصح إلى تقديم جوائز مالية ورصد ميزانيات لمن ينجح في تهريب الجداء أو الخراف إلى داخل المسجد، إقامة محاكاة علنية سنوية لعملية الذبح قرب أسوار الأقصى والتجمع للحصول على فتوى كاهنية تؤكد جاهزية المكان والزمان لذبح القربان. خامسا تكريس التقسيم الزمني والمكاني. بالنسبة للتقسيم الزمني، فتثبيت أوقات اقتحام يومية منتظمة صباحية وبعد الظهر تتوقف فيها حركة المسلمين في مناطق الاقتحام. وأيضا التقسيم المكاني، فيتم التركيز المكثف على المنطقة الشرقية ومحيط مصلى باب الرحمة وتحويلها إلى ما يشبه الكنيس غير المعلن لأداء الصلوات الطويلة والمكوث فيها لفترات أطول. اعتداءات وبلطجة وتطور في هذه الطقوس للمستوطنين في المسجد الأقصى الذي يهان وتقام طقوس فيه ولا أحد يتأثر من دول العربية، من رؤسائها، من أي من يدعون أنهم مسلمون وهم مسؤولون، وهم طبعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عما يعاني منه المسجد الأقصى وباحاته وعما يعاني منه أهلنا في فلسطين المحتلة.

وفي أخبارنا المتفرقة وأيضا من السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي من باليومين الأخيرين كتير، يعني كان في فيديو لممثل أمريكي هو من الكوميديين يلي بيعملوا بقولولن ستاند أب كوميدي. فالمهم كان في عنده حفلة وكان في عنده عرض، وبمجرد ما دخل ما كمل الكلمة الأولى وإذا بالحاضرين يغادرون، وإن كان دل هذا الشيء فهو يدل على أنه صار في وعي في الدول الغربية وخاصة في أمريكا لما يحصل في الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين المحتلة. الخبر بيقول إطاحة بعرض كوميدي يعني تفريغ القاعة من الجمهور بشيكاغو. تسببت أول عبارة قالها الكوميدي الأمريكي مناحيم سيلفرشتاين خلال عرضه الكوميدي بقاعة في شيكاغو في مغادرة أغلب الحاضرين للمكان وترك المقاعد شاغرة. وقد بدأ سيلفرشتاين فقرته الأولى بالقول: أنا اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة مباشرة إلى موقفه من الاحتلال. لكن العبارة قوبلت بانسحاب كبير من القاعة، وتسبب الانسحاب في صدمة للكوميدي، وجرى تداول مشاهد الانسحاب الاحتجاجية على نطاق واسع. هذا وسخر الكثيرون مما جرى، واعتبروا أن سيلفرشتاين تحول إلى مادة كوميدية بدلا من تقديم عرض كوميدي، بعد أن تحولت المقاعد إلى شاغرة في أول لحظات عرضه. وقال نشطاء إن العرض انتهى قبل أن يبدأ، ومنذ النكتة الأولى أنا أدعم إسرائيل، هذا ما قاله هو، وكل شيء تبخر، وخاصة الجمهور الذي يرفض دعم الاحتلال بسبب الإبادة التي تحصل في غزة. هناك الكثير من التعليقات، يعني منهم من قال له: حسنا مع السلامة، ربما يكون قد سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في إخلاء ناد كوميدي قبل إلقاء النكتة الأولى. بيستاهل.

النرويج تنضم لعدة دول غربية عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين مع مستوطنات الضفة. تتجهز النرويج لتشريع قانون يقاطع منتجات المستوطنات لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء أمس الأول عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى 3 سنوات على الأفراد والشركات المنخرطة في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات. وذكر وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي أن البرلمان سيوافق على

القانون بصيغته الحالية وفق وسائل إعلام نرويجية. وقال: أعتقد ذلك فعلا، وقد ازدادت الحجاج قوة مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة، بمن خلال هذا الحكومة خلال هذا القانون. وأوضح الوزير النرويجي أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير من الدول أو لتوحد هذا العدد الكبير من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة. وتابع: لقد اعتادت إسرائيل على ترهيب الدول الغربية بالقول إنها معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي، والآن فقد انتهى هذا الأمر من نواح عديدة. بهولندا يتضمن قرار حظر التجارة مع المستوطنات عقوبات صارمة، حيث يصنف حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع من المستوطنات ضمن قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية التي تصل عقوبتها إلى 6 سنوات في السجن. إضافة إلى أحكام السجن، قد تؤدي الجرائم الاقتصادية الوطنية في هولندا إلى غرامات باهظة على الشركات فضلا عن مصادرة أصولها. وتطبق المملكة المتحدة حظرها الشامل من خلال قانون العقوبات وغسل الأموال الحالي، وبموجب قانون العقوبات البريطاني يعد انتهاك العقوبات المالية أو التجارية عمدا جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما تتضمن القوانين الكندية والفرنسية وغيرها عقوبات مماثلة على التحايل على القيود التجارية الإلزامية أو انتهاكها. هذا بالنسبة لدول غربية وأوروبية عدة تضامنت مع فلسطين المحتلة وقامت بعقوبات صارمة بالنسبة للذين سوف يتاجرون مع المستوطنات في الضفة. ولكن ماذا عن الدول العربية والإسلامية، وخاصة التي تطبع مع الكيان أو في طريقها إلى التطبيع؟ أين هم؟ لا حياة لمن تناديه.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد ولا أشرف الأعرام ولا عجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

في أخبارنا المتفرقة لهذا اليوم، الكونغرس يكشف تكلفة الحرب على إيران خلال 5 أشهر فقط. أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس يوم أمس بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير شباط كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب أغسطس. وجاء في تقرير للمكتب حتى الأول من أغسطس آب 2026 بلغت كلفة النزاع المسلح مع إيران على وزارة الدفاع حوالي 38 مليار دولار. وكان وزير الدفاع بيت هيكس قدر في يوليو تموز بأن الحرب كلفت 37.5 مليار دولار. وأفاد مكتب الميزانية بأن الكلفة الشهرية للنزاع قد تراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار تبعا لحدة الأعمال الحربية، كما حذر من أنه في حال استمرار الصراع فقد تصبح هذه الكلفة أعلى من ذلك إذا تصاعد العنف.

في أخبارنا أيضا عائلة هند رجب لا نثق بأي تحقيقات للاحتلال، القاتل لن يدين نفسه. قالت الحاجة هند جدة الشهيدة الفلسطينية الطفلة هند رجب إن العائلة لا تثق بأي تحقيق يجريه الاحتلال في واقعة استشهاد حفيدتها، مؤكدة أن القاتل لن يدين نفسه وأن الجهة المتهمة بقتل هند لا يمكن أن تكون هي نفسها الجهة التي تحقق في الجريمة وتحدد المسؤوليات بشأنها. كما شددت في حديث لها على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف يفحص الأدلة ويستمع إلى الشهود ويحدد المسؤوليات بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو عسكرية، لافتة إلى أن العائلة تريد تحقيقا حقيقيا ينتهي إلى نتائج واضحة ومحاسبة المسؤولين، لا مجرد إجراء يعلن عنه لمحاولة تبييض صورة جيش الاحتلال أمام العالم وتبرير ما فعلوه أمام الرأي العام العالمي. وأضافت جدة هند أن حفيدتها لم تكن مجرد اسم ارتبط بمأساة، وإنما طفلة بريئة كانت تحب اللعب والرسم وتحلم بأن تصبح طبيبة، وتركت برحيلها فراغا وألما كبيرين في قلب العائلة، مؤكدة أن رسالتهم إلى العالم هي ألا تنسى هند وألا تنسى معاناة أطفال غزة وأن يحصلوا على حقهم في الحياة والأمان والتعليم والصحة. Oh.

شحنة القنابل التدميرية لإسرائيل. تاكر كارلسون يكشف النقاب عن سلاح الإبادة. ذكر الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نقلا عن مسؤول فيدرالي في أن إدارة ترامب تخطط في الأشهر المقبلة لإرسال ما مجموعه 40,000 قنبلة من طراز مارك 84 وبلو 117 إلى الحكومة الإسرائيلية، حيث تزن كل قنبلة 2000 رطل يعني حوالي 900 كيلوغرام. ويبدو أن هذه هي أكبر عملية نقل للذخائر المتفجرة التقليدية من الولايات المتحدة في التاريخ الحديث. وأضاف كارلسون في منشور على منصة إكس أن الشحنة تعادل 40,000 طن من القنابل. ولتوضيح الصورة، فإن أكبر غارة جوية أمريكية في الحرب العالمية الثانية كانت الهجوم الذي شنته القوات الجوية الثامنة على برلين في مارس عام 1945، حيث أسقطت 2023 طائرة تابعة للحلفاء مجتمعة حوالي 3,000 طن من القنابل، وهذا الرقم لا يمثل سوى 7.5% فقط مما يرسله ترامب إلى إسرائيل. وفي الشهر نفسه يعني بمارس عام 1945 بدأت القوات الجوية للجيش الأمريكي الغارة الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية، وهي عملية ميتينغ هاوس فوق طوكيو، والتي قتل فيها أكثر من 100,000 مدني ياباني. وبنهاية تلك العملية كانت الولايات المتحدة أسقطت 1600 طن من القنابل، وهو ما يعادل 4% فقط مما يرسله ترامب إلى إسرائيل. وانتهت الحرب العالمية الثانية بعد 5 أشهر من ذلك، عندما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما. وأشار كارلسون إلى أن الشحنة التي يرسلها ترامب إلى إسرائيل تعادل أكثر من 3 أضعاف القوة التدميرية لذلك الانفجار النووي، فلا يوجد سابقة لما تفعله إدارة ترامب. وتابع: كما لا يوجد مبرر لذلك أيضا، فالحكومة الإسرائيلية لا تخوض الحرب العالمية الثانية ولا حتى حربا عادية، إنها منخرطة في مناوشات دورية مع قوة حرب عصابات في لبنان، وتعمل على إبادة سكان مدنيين عزل في غزة، ولا تتطلب أي من الجبهتين قنابل حديثة تزن 2000 رطل. وتمتلك قنبلة مارك 84 أمريكية الصنع نصف قطر تدميري يصل إلى نصف ميل، وهي تطلق موجة حرارية تعادل حرارة سطح الشمس، وضمن مسافة 100 قدم من الانفجار يذوب الصخر ويتبخر اللحم البشري. وتتسبب القنبلة في انهيار المباني السكنية، وتترك حفرا بعمق 35 قدما. وحتى الحرب مع إيران كان الجيش الأمريكي يتجنب عموما استخدام مارك 84 في المناطق الحضرية، لأنها تقتل الكثير من المدنيين. كما قال كارلسون إنه بالنسبة لحكومة نتنياهو كان هذا هو الجانب الإيجابي، ففي الأسابيع التي تلت أكتوبر أو 7 أكتوبر أسقط الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 600 قنبلة تزن 2000 رطل على مناطق مكتظة بالسكان في غزة، بما في ذلك أكثر من 100,000 من 100 منطقة تم تصنيفها رسميا كمناطق إخلاء للمدنيين. وتابع: كانت المجزرة بشعة ومحرجة لدرجة أن إدارة بايدن أوقفت مؤقتا شحنة من قنابل مارك 84، لكن تلك الشحنات استؤنفت بسرعة في عهد ترامب، والآن تسارعت وتيرتها. أيضا قال كارلسون إنه من الصعب المبالغة في حجم الجريمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قتل أو أصيب أكثر من 250,000 فلسطيني،
وعلى يد القوات الإسرائيلية هناك. كما أضاف أن الغالبية العظمى منهم كانت من غير المقاتلين من النساء والمسنين وعشرات الآلاف من الأطفال، ولا يزال آلاف آخرون مفقودين، ويفترض أنهم دفنوا تحت أنقاض 200 ألف مبنى منهار. وحتى الآن دمر الإسرائيليون 92% من جميع المنازل في غزة، و34 من أصل 26 ألف مستشفى. وعلى سبيل المقارنة، فإن قصف الحلفاء لمدينة دارزدن عام 1945، والذي يعترف به يعني اليوم كجريمة حرب، دمر حوالي نصف المباني المأهولة في المدينة. كما أكد كارلسون أن ما فعلته حكومة نتنياهو في غزة هو إبادة جماعية، والأربعين ألف قنبلة الجديدة التي ترسلها إدارة ترامب ستستخدم لفعل أشياء أو الشيء نفسه في لبنان، واحتمال في دول أخرى بالمنطقة. وإذا كنت ترغب في تمديد الحرب الإيرانية إلى مستقبل غير مسمى، فهذا هو بالضبط ما ستفعله. وأردف حتى الآن لم يحظى أي من هذا التدقيق العام، وفي مرحلة ما وبشكل حتمي سيتم وصف الأمر في التقارير الإعلامية بأنه صفقة بيع أسلحة. كما مضى قائلا: لكنها ليست صفقة بيع، إنها هدية يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وهو ترتيب مصمم لإخفاء المساعدات يعني الرعاية الاجتماعية في ثوب الرأسمالية، حيث يخصص الكونغرس الأموال للسلطة التنفيذية والتي تنقل بدورها النقد إلى إسرائيل لتشتري أسلحة أمريكية الصنع في حالة أو في هذه الحالة من شركة جنرال داينامكس. ويزعم السياسيون أن هذا مكسب لأمريكا، في حين أن معظم الناخبين ليس لديهم أدنى فكرة بأنهم دفعوا ثمنها، وتبلغ الفاتورة في هذه الحالة حوالي 3 مليارات دولار. وأضاف إلى ذلك أن 352 مليار دولار، والتي حولتها الخزانة الأمريكية إلى إسرائيل منذ عام 1951. أما كيف حدث هذا، فقد بدأ طلب 40 ألف قنبلة جديدة شديدة الانفجار والقاتلة للمدنيين من السفارة الأمريكية في القدس التي يديرها السفير الصهيوني مايك هاكابي ومساعده ديفيد ميلشتاين، وهو ابن زوجة مذيع قناة فوكس نيوز مارك ليفين. ومن هنا انتقل الطلب إلى وزارة الخارجية، حيث وافق عليه ماركو روبيو بحماس. وقال أيضا كارلسون إنه في هذه المرحلة لم يتبقى سوى 4 أشخاص آخرين للتوقيع والمصادقة قبل شحن القنابل إلى إسرائيل: السيناتور جيم ريتش، والسيناتور جين شاهين رئيس وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو الكونغرس، أيضا براين ماست وغريغوري ميكس العضوان البارزان في اللجنة الموازية بمجلس النواب. وأوضح أن 4 جميعهم من المحافظين الجدد الملتزمين، وقد حصلوا مجتمعين على الملايين من اللوبي الإسرائيلي. وفي عام 2015 سافر براين ماست إلى إسرائيل للتطوع في الجيش الإسرائيلي، وفي عام 2023 ظهر ماست في مجلس النواب مرتديا الزي العسكري الإسرائيلي، وتابع أنه من الصعب تخيل أن أي منهم قد يتردد قبل إرسال المزيد من القنابل المجانية إلى إسرائيل، ووحده الغضب الشعبي يمكنه إيقاف هذا. وختم متسائلا: هل تحتاج إلى مراجعة أو تعديل مصطلحات محددة في النص مثل أسماء الشخصيات اللجان أو الطرازات العسكرية لتتناسب مع سياق معين؟ فإذن تاكر كارلسون يفضح مرة أخرى ما يجري في أمريكا، ويكشف النقاب عن سلاح الإبادة.
يعني الله يستر هذا الرجل من مؤامرة عليه، كما تخلصوا من الآخرين قد يتخلصون منه، لأنه يفتح الباب على مصراعيه على الكثير من الفضائح التي تحصل في أمريكا وخاصة في عصر ترامب. لكم مني دائما أطيب وأجمل تحية، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الدكتور أحمد نعينة يتلو علينا ما يتيسر له من سورة الإسراء وقصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها

وكان الإنسان

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

0: أحد. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الدكتور أحمد نعينة مات.
0: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.

دقيقة تربوية. حين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب، مستيقظ الحس والروح، موصول الفكر والخاطر، فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة، وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا، وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض، وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة، مرتبط بناموس واحد، متجه إلى خالق واحد، وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله، ويد الله في كل ما حوله، وكل ما تقع عليه عينه، وكل ما تلمسه يداه. دقيقة تربوية.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وأمس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ما آخر التصريحات وأبرز التطورات فيما يتعلق تصريحات الرئيس بشأن إيران؟
1: مرحبا أنس. آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من الآن، والتي قال فيها مجددا إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا وإن أسعار الوقود سوف تنخفض إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأدنى من ذلك كما قال. وقال أيضا إنه إذا خير الشعب الأمريكي بين امتلاك إيران لسلاح نووي وبين ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود فإنه سوف يختار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحمل كلفة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنها لن تمتلك سلاحا نوويا. أيضا ضمن تصريحاته خلال الساعات الأخيرة حين مسؤولة من قبل نيوز نيشن عما بشأن قوله إنه قد يفكر في توجيه ضربة لإيران، ضربة واسعة بعد الانتخابات النصفية، تجنب الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال وهذا أمر لافت، لكنه قال إن إيران تريد إبرام صفقة وإنه لن يبرم صفقة معها إلا إذا كانت صفقة جيدة. هو كرر هذا الأمر بطبيعة الحال أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وكرر كذلك من أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران سوف ينتهي عقب هذه الانتخابات. كانت تصريحه لموقع أكسيوس حينما قال إنه بات الآن أمام قرار كبير، إما أن يوجه ضربة واسعة لإيران لإبادة نظامها كما قال، أو أنه لن يفعل ذلك، لكنه لم يوضح الخيار الثاني، أي في حال عدم توجيه ضربة لإيران كيف هو الحال، ما هو الخيار، هل الخيار هو الاستمرار في الحالة الراهنة؟ مسؤولون أمريكيون أيضا لموقع أكسيوس صرحوا من أن حالة الجمود الراهنة، حالة اللاسلم ولا حرب الراهنة قد لا تستمر بعد الانتخابات النصفية، وأن الرئيس ترامب قد يميل أكثر إلى معاودة توجيه ضربة واسعة لإيران. وإن فهم هذا في سياق من البعض بطبيعة الحال في سياق الضغوط أيضا على إيران، وأن في ذلك رسالة من أن لديها حتى الانتخابات النصفية إن أرادت أن تحل هذا النزاع عبر المفاوضات وعبر الاتفاق. في المجمل يواجه الرئيس ترامب ضغوطا من أكثر من اتجاه، ضغوط من المؤسسة العسكرية التي تريد وضوحا أكثر في الأهداف، وضوحا أكثر في المدى الزمني الذي يتعين أن تبقى فيه القوات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كي تبني تحركها على هذا المدى الزمني، ولا سيما مع الحاجة إلى صيانة الأجهزة وخلاف ذلك من التكلفة. أنس،
0: نعم مراد، جزء من هذه الضغوط أيضا يأتي من الشارع في ظل ارتفاع كبير في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أسعار الديزل التي بلغت مستويات قياسية، وكذلك وقود المركبات. ما الذي يقال في واشنطن، وكيف ينظر الرئيس دونالد ترامب إلى هذا الأمر بخلاف تصريحه عن أن الأمريكيين سيتحملون كلفة هذه الحرب؟
1: نعم، الرئيس ترامب هو يعتبر أن هذه المسألة مؤقتة، هذا الثمن مؤقت، وأنه يتعين تحمل هذا العبء مقابل تحقق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول. ولكن الاستطلاعات تشير مرارا وتكرارا، وآخرها ذلك الذي أجرته فوكس نيوز وكشف أن 71% من الأمريكيين يرون أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران يفتقر إلى استراتيجية واضحة. وفي التفاصيل كانت هناك أرقام لافتة، أكثر من 90% من هؤلاء، أي نسبة 71% من الديمقراطيين، وهذا أمر طبيعي، يعارضون ترامب وهذا مفهوم، ولكن 83% من هذه النسبة من المستقلين. وتعرف أنس أن هذه الفئة في كثير من المناطق والولايات المتأرجحة هي من يحسم الانتخابات، هذه المناطق والولايات المتأرجحة تحسم بعدد قليل من الأصوات، ونسبة 83% من المستقلين ممن أيضا يرون ويخالفون نهج الإدارة فيما يتعلق بهذه الحرب. اللافت أيضا أن 43% من هذه النسبة من الجمهوريين من حزب الرئيس نفسه يرون أن الإدارة الجمهورية تفتقر إلى استراتيجية واضحة، ناهيك عن أن 60% يرون أن هذه الحرب إجمالا بطبيعة الحال من كل الفئات يرون أن هذه الحرب غير مبررة وغير ضرورية.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجي، ونافذة تحليلية تقرأ في مشهد الداخل الإيراني بين تعبئة الشارع وضبط الأمن ورسائل الصمود.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في طهران بدت الشوارع اليوم كأنها تتحول إلى رسالة سياسية مكتوبة بالأجساد والرايات والزي العسكري، رسالة تقول إن إيران حولت الخوف من الحرب إلى انضباط جماعي، وحولت الضغط الخارجي إلى فرصة لتوحيد الصف. لكن خلف هذا المشهد تقف أسئلة أكثر حساسية: اقتصاد يخنق ويخنق المواطن، اتهامات إيرانية لأعداء الخارج بالعبث بالداخل، واشتباكات أمنية وحملات اعتقال متكررة. فبين سطور هذا المشهد، كيف يقرأ النظام الإيراني شارعه في هذه اللحظة؟ ثم كيف يتقاطع الاستعراض الشعبي مع التشديد الأمني في رسم صورة الداخل الإيراني؟ وأخيرا، هل يكشف الحشد عن صلابة الجبهة الداخلية أم عن حاجة متزايدة إلى إظهار هذه الصلابة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران عنوانه استئناف هجمات واسعة النطاق ترافق مع نزول الإيرانيين إلى الشارع، ليست مظاهرة عابرة بل تحرك منظم له دلالاته وغاياته. سمي هذا التحرك رسميا بحملة الشعب فداء للوطن، ووصفها التلفزيون الإيراني بأنها مناورة للمتطوعين، وشهد مشاركة 313,000 شخص. تحرك يعتبر تدشينا رسميا لحملة أطلقت منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وتقضي بانضمام متطوعين للدفاع عن إيران. اللافت اليوم كان مشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسلحة إيرانية الصنع، ولكن المشهد الاستعراضي في الشارع يحمل أيضا رسائل للتعبئة الداخلية وإظهار أهمية توحيد الصفوف مع تكرر الدعوات لتجاوز الخلافات الداخلية، وهو ما برز في رسائل المرشد الأعلى الذي دعا في آخر رسالة له، دعا الإيرانيين إلى تجاوز الخلافات بينهم. أما الرئيس الإيراني فكثيرا ما اتهم واشنطن بمحاولة زرع فتنة داخلية في بلاده، تحذيرات من مغبة بث الفوضى في البلاد ترافقها اعتقالات متكررة. وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 21 شخصا منذ آب أغسطس الماضي بتهمة الارتباط بالموساد الإسرائيلي، وتكرر إعلان اعتقال عناصر مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن هو مشهد داخلي متشابك تبرز فيه الاعتقالات كما الحوادث الأمنية، والتي تكرر طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: روعة. كان موضوعا لافتا للغاية خلال الفترة الماضية، حتى في خضم الحرب إن كنت تذكرين كان دائما الإيرانيون ما يعلنون عن اعتقالات بالعشرات لما يصفونهم بالمرتبطين بجهات الخارجية. هذا الأمر كان يتم بكثير من المحافظات الإيرانية، ولكن في تلك الفترة كان يتركز في المنطقة الغربية من إيران. إن كنا نتحدث عن خريطة إيران، المنطقة الغربية من إيران كانت من الشمال إلى الجنوب، المنطقة الغربية كانت مسرح الأحداث في تلك الفترة، وكان ما يتم كثيرا الحديث عن اعتقالات في هذه المنطقة لتخوفات من اقتحام للحدود أو تحركات عسكرية لهذه المجموعات المسلحة المناوية للنظام الإيراني. خلال الفترة القليلة الماضية بعد توقف الحرب، خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، برز كثيرا الحديث عن محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى الجنوب، في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا على الحدود مع باكستان. هذه المحافظة المهمة التي تمتد تقريبا على حوالي 900 كيلومتر تقريبا الحدود بين هذه المحافظة وبين الأراضي الباكستانية، وكثيرا ما حدثت هناك اضطرابات أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية بدرجة أساسية، عندما تقول بأنه تم اعتقال مجموعة من الخلايا التي تصفها بالإرهابية، تم هناك اشتباكات بين خلايا تصفها أيضا بالإرهابية وعناصر الأمن في تلك المنطقة، وقتل عدد من عناصر الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان، لأنه دائما ما يتخوف من هذه المحافظة المعقدة جغرافيا المشاطئة لمنطقة خليج عمان، بمعنى أننا نتحدث عن الموانئ الرئيسية على خليج عمان، جاسك وشبهر موجودة في هذه المحافظة، كما ذكرت بالإضافة لطول الحدود الذي يتجاوز أو يصل إلى 900 كيلومتر مع باكستان، يجعل هذه المحافظة نقطة تنظر إليها طهران على أساس أنها نقطة، ربما تكون نقطة ضعف، أو تنظر إليها على الأقل على أنها نقطة ذات حساسية عالية في محاولة لما يعتقد بأنه قد يكون هناك تحركات لجماعات مناوئة للنظام. ولكن هذا الأمر

0: الرسائل الأمنية بدرجة أساسية في الشارع الإيراني.
1: سنحلل كل هذه التحركات، شكرا لك صهيب العصا، سنحللها مع ضيفنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك، كيف يمكن قراءة المشهد الذي شهدته العاصمة الإيرانية اليوم طهران في حشد الشعب فداء للوطن؟
2: روعة، هذا نسق تعرفه إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية، وهو أنه كلما اشتدت الخطوب على النظام، كلما واجه تحديات خارجية أو داخلية، أخذ كما يقال قاعدته الأساسية إلى الشارع. هذا حصل في الحرب العراقية الإيرانية بعد 1985، حصل في فترة الإصلاحات عندما كان الإصلاحيون إلى حد ما جمهورهم أكثر، كان التيار الذي هو قريب للمؤسسة الأمنية والعسكرية يأخذ بمناصريه إلى الشارع ويصبح كأنه شارع مقابل شارع. الآن نفس المشهد، منذ اليوم الأول الحرب النظام أخذ بمعظم قاعدته الشعبية إلى الشارع، وكما كان ينقل كانوا يمضون الليل أو يهتفون للنظام. لكن دعيني أذكر بالأرقام، الأرقام مهمة جدا لأنها تكشف كم مهم أخذ هذا بعين الاعتبار. النظام لديه قاعدة جماهيرية تقدر بلغة الأرقام بين 20 إلى 25 مليون، وهي كالتالي: العاملون والمتقاعدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية جيشا وحرسا ثوريا وبسيج، عاملين وغير عاملين، مع متوسط عدد أفراد الأسرة في إيران حوالي 4 زوج وزوجة وطفلين، يقدر العدد بحوالي من 20 إلى 25 مليون. هذا الرقم إذا أخذنا نسبة منه قد توفوا، نحن نتحدث عن قاعدة ربما تتجاوز 15 إلى 18 مليون هم على قيد الحياة. هؤلاء سيدافعون النظام، لديهم مصالح. لكن مع ذلك الرقم اليوم في طهران 300 ألف، طهران لوحدها عدد سكانها يتجاوز 13 مليون، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة جدا، لكن مهمة جدا بأن النظام لديه القدرة على الحشد وإرسال رسائل. لكن هل هذه ستؤثر في المسارات السياسية؟ لا أعتقد بذلك.
1: طيب، عدا عن أرقام المشاركين، كيف تقرأ مشاركة كتائب قتالية ضمن الاستعراض؟ إلى أي مدى تريد طهران القول إن التعبئة تتصل بتحضير دفاعي فعلي وبرسالة ردع داخلية وخارجية؟
2: هذا يرتبط بما تفكر فيه ربما القيادة العسكرية والسياسية من أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى نوع من العمليات البرية بهدف ربما إسقاط النظام أو إضعاف أو السيطرة على أماكن معينة بقصد إحداث مزيد من التصدع في المؤسسات النظام. وبالتالي وجود هذه القوات مع هذه المظاهرات واضح تماما، وكأنه يقال للأمريكيين بأن هؤلاء حاضرين ويمكن أن يكونوا موجودين في أي مكان تذهبون إليه. بعبارة أخرى هي رسالة عن الاستعداد البري عمليا، وبأن هؤلاء يمكن أن يكونوا في أي شارع موجودين وأنتم لا تعرفون كأمريكيين أنهم موجودون. بمعنى آخر أن إيران مستعدة إلى أي نوع من الأعمال العسكرية قد تقوم به الولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة. لكن مع ذلك في المحصلة أن المؤسسة العسكرية الآن في إيران بعد أن استكمل تعييناتها وعين حسين طائب قائد البسيج، معنية بأن تقول أن النظام متماسك أمنيا وعسكريا وقادر على إدارة المشهد مهما بلغت الأخطار.
1: طيب، ما أثر هذا المشهد على رواية الداخل الإيراني بين خطاب الصمود وخطاب القلق؟ هل يكشف إدراكا إيرانيا بأن الداخل أصبح ساحة مركزية في الحرب؟
2: هذا روعة سيف ذو حدين، لأن هذا قد في الوقت الذي يظهر فيه قدرة النظام، لكنه أيضا قد يثير انقساما كبيرا. من خبرة في معرفة الشارع الرأي العام الإيراني، هذا قد يحدث انقساما كبيرا، لأن هذا سيطرح السؤال التالي: كيف هؤلاء يظهرون في المظاهرات ولا يعانون اقتصاديا؟ هل يستطيعون أن يضعوا طعاما على موائدهم بأسعار معقولة؟ ألا يعانون من الغلاء؟ ألا يعانون من أخطار معينة؟ المدارس تفتح يوم 23 سبتمبر، هل هؤلاء مستعدون للمدارس والجامعات؟ بعبارة أخرى، هذه عمليا قد تفيد، ولكنها أيضا قد تثير أسئلة كثيرة حول هؤلاء ومدى تأثرهم بما يحصل من عقوبات اقتصادية. بمعنى آخر، قد يثار حولهم شبهات كثيرة أنهم غير متأثرين بالعقوبات، وأن هناك من هم محظوظون وهناك من هم محرومون.
1: طيب، بالحديث عن الجانب الاقتصادي، كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على قراءة هذا المشهد؟ هل تؤدي العقوبات والحصار إلى تقوية خطاب التعبئة، أم أن اتساع أثرها يعني يجعل النظام مضطرا إلى إظهار الشارع موحدا قبل أن يظهر منهكا؟

0: طبعا النظام السياسي واي نظام سياسي في فترة هذه الظروف يسعى ان يظهر ان رايه العام وان شعبه موحد خلفه. هذه قاعده تنطبق حتى على الولايات المتحده، فعلتها الولايات المتحده في اكثر من محطه زمنيه، وحتى الدول التي تدعي انها ديمقراطيه. لكن المساله هنا ان هذه العقوبات تفتك بالقواعد الشعبية حتى للنظام، لأنها تبدأ تؤثر على حاجاتهم الأساسية. لكن السؤال هنا متى تتحرك هذه القواعد؟ يعني بعضها يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لكن إلى أي مدى وإلى أي ومن هم القلة القليلة الذين سيبقون مع النظام؟ اليوم ما يحصل في إيران عمليا، هناك قاعدة متأثرة بشكل كبير، وهناك قاعدة أقل تأثيرا، وهناك قاعدة غير متأثرة. أنت تجدين من يتظاهرون هم أقل تأثيرا أو غير متأثرين بهذه العقوبة.
1: طب ما دلالة تكرار الحوادث الأمنية والاعتقالات المتعلقة بها؟ إلى أي مدى هي جزء من مشهد أوسع تشدد فيه الدولة قبضتها الأمنية في المناطق الحساسة؟
0: تماما روعة. نحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، لأن هذه المناطق كان مستهدفة أمريكيا وإسرائيليا لإحداث اختراقات. فشلوا في موضوع كردستان فذهبوا إلى الحدود الشرقية بشكل أساسي. قتل قبل حوالي أسبوع أيضا إمام جمعة من السنة في سيستان أعتقد، وبالتالي هناك مثل هذه الحوادث تتكرر. غير معروف إذا ما كان هناك حوادث بمعنى من إيرانيين أو بأهداف أو بأطراف خارجية، لكن واضح تماما أن هناك خطة واضحة لجعل الدولة تعاني، تستنزف أمنيا، تستنزف سياسيا، وتستنزف اقتصاديا بقصد إضعافها. وفق ما الكل يعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تضعف النظام إلى أقصى درجة ممكنة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وفي تداعيات التوترات بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في العمليات، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام. كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
2: في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
4: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
5: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30-40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
4: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية. فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: في تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف بلاده بشأن غرينلاند ولن يحملها أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من واشنطن أرحب بالعقيد ويليام كيغان، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. أهلا بك معنا. أولا، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق في مقاربة الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته السابقة التي كان من خلالها يحاول فرض سيطرة أمريكية على غرينلاند؟
6: أعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير لدونالد ترامب، ولكنه أيضا انتصار لحلف الناتو. أعتقد أنكم لاحظتم الكثير من التصاريح القوية التي أصدرها الرئيس ترامب في بداية ولايته الرئاسية، وذلك لأنه أراد أن يغير الوضع، أراد من حلف الناتو أن يستعيد تركيزه، وأراد من حلفائنا وشركائنا الأوروبيين أن يضيفوا قدرات إضافية إلى الدفاع الجماعي للتحالف، بالإضافة إلى غرينلاند والدنمارك والإجراءات الدفاعية فيما يتعلق بغرينلاند التي تعد بالغة الأهمية. وبالتالي سيكون هذا انتصارا طويل الأمد، ليس فقط لدونالد ترامب بل أيضا للدنمارك ولغرينلاند ولحلف الناتو. وأقول ذلك بشكل أساسي لأنه لدينا موقع شمالي يسمح لنا بملء الثغرة، أتحدث طبعا عن ثغرة مراقبة الصواريخ والإنذار المبكر، بالإضافة إلى ذلك مراقبة القطع البحرية والغواصات الروسية التي تمر عبر القطب مرورا إلى المحيط الأطلسي وغيرها من الجوانب الأمنية. والأمر الذي يميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة هو في الواقع حصرية الولايات المتحدة والناتو. بمعنى آخر، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو سوف تتمتع بموجب هذه الاتفاقية بحق حصري يسمح لها بتعزيز دفاعات الحلف، لا سيما في غرينلاند، وعلى المدى الطويل سوف يسمح لها بكسر قبضة الصين على المعادن الثمينة وكسر احتكار الصين على المعادن الثمينة، وذلك في حال استثمار غرينلاند من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
2: طيب، من زاوية أمنية، ما الذي تعنيه سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند؟ هل يعني ذلك إقامة قواعد عسكرية؟ هل يعني ذلك سيطرة عن بعد من خلال حاملات طائرات؟ كيف يتم هذا؟
6: في الواقع لا أعتقد أن هذا الأمر يعني بالضرورة الاستعانة ربما بحاملات طائرات، ولكن في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كان لدينا في الواقع تواجد عسكري أكبر بكثير في غرينلاند، وهذا الحضور العسكري بات اليوم أكثر محدودية، بات لدينا بضع مئات من الأشخاص، وبالتالي أعتقد أن القدرات العسكرية الأمريكية سوف تنمو بشكل كبير، لا سيما قدرات المراقبة مع تطور التكنولوجيا الفضائية. سوف نلاحظ المزيد من هذه المعدات بالإضافة إلى معدات المراقبة ومشغلي هذه المعدات. طبعا هناك الكثير من المهام التي يمكن أداؤها عن بعد، ولكن بدنا نمتلك أيضا المرونة لنشر قوات بحرية وقوات مراقبة بالإضافة إلى قواعد لدعم هذه القوات كي لا تضطر للتنقل باستمرار من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، وهذا أمر مهم جدا. أتحدث عن الحفاظ على وجود عسكري ووجود متقدم على صعيد العمليات البحرية. هذه ميزة عسكرية مهمة لا سيما بالنسبة لتلك المنطقة. حين نتحدث عن منطقة القطب الشمالي فهي تتحول إلى منطقة متنازع عليها، تتحول إلى منطقة تشهد منافسة محمومة. كما تعلمون الروس قرروا أن يزرعوا علمهم تحت المياه في عدد من المناطق وأعلنوا نيتهم للتنقيب عن النفط، وحتى الصين أعلنت أنها دولة لها مصالح في القطب رغم أن ذلك ليس صحيحا. إذن بالنظر إلى هذا السياق فإن وجود حضور عسكري موسع لا يفيد فقط دول الناتو، بل يفيد أيضا جميع الدول التي لديها حضور من خلال حدودها في منطقة القطب الشمالي.
2: وشكرا جزيلا لك، كنت معنا ويليام كيغان وأنت خبير في الشؤون الدفاعية، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى تطورات الملف اليمني، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إنسانيا، تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، ومع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. تدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
7: تشتعل الحرب من جديد في اليمن، وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي، منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن، ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات. وتشهد تعز أكبر موجة نزوح، حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5,000,000 يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5,000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
2: في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
8: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب 23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي مقارنة ب 3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370,000 طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نموا تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2,000,000 طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
2: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز،
7: أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
9: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
9: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 737 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 68 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح قول الله تعالى في الآية 214. اقرأ معايا كده الآية 214. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

طيب وقلنا كده ده كده في تلميح ان القتال قادم. كلام عن الزلزلة والنصر. فاتنا بقى نفهم ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام والذين امنوا معه يقولوا متى نصر الله، لان ده يعتبر استبطاء للنصر. يعني اللي بيقول كده شايف ان نصر ربنا يعني يتأخر وبيستعجله، وهذا لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. ركز بقى في الكلام، في فئتين، الرسول عليه الصلاة والسلام فئة لوحده، والذين آمنوا معه مجموعة منفصلة، وفي قولين اتقالوا متى نصر الله، ده قول، والقول التاني بيرد على القول الأولاني اللي بيقول ألا إن نصر الله قريب. اقرأ بقى وركز. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى الذين آمنوا معه قالوا متى نصر الله، قول الرسول هو ألا إن نصر الله قريب. يبقى الذين استبطأوا النصر لأنهم تعبوا وزلزلوا ونسائهم هوجموا ونسائهم اضطروا يقاتلوا للدفاع عن نفسهم وهم بردانين. يعني الأحاديث اللي وردت، يعني حديث نعيم بن مسعود وارد يعني قال فيه كان الجو برد لدرجة مش قادرين يقوموا من مكانهم، بردانين ومرهقين بقى لهم شهر بدون نوم بيحرسوا الخندق، فشعروا ان النصر تأخر، فطلعت منهم متى نصر الله. فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن نصر الله قريب. اقرأ بقى معايا 215 و216. طيب تعال نقرأ 215 و216. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أنا أسف. اقرأ 16. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصل بآية الإنفاق بين الآية اللي فيها تلميح بالقتال وبين آية فرض القتال، ولم يذكر في أنواع الإنفاق الإنفاق في سبيل الله اللي هو المتعارف عليه هو إنفاق على تسليح الجيوش، لأن القتال له نفقات، هناك أسلحة ودروع وخيول وجمال ونفقات لأسر المقاتلين الفقراء اللي هيتركوا أسرهم شهور، فلم يذكر هذا النوع من الإنفاق لأن لسه ما كانش فرض القتال. لكن بعد كده لما فرض القتال ربنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. تصور بقى في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد بالنفس ليس فرضا على كل الناس، يعني على الرجال فرض وليس على النساء، وإن كان في نساء يعني جاهدنا وأظهروا بطولات لكن مش فرض عليهم. الجهاد بالنفس فرض على الرجال الأصحاء، بعض الرجال مش فرض عليهم. مثلا في سورة الفتح ربنا بيقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وطبعا في كلام برضو في مسألة بقى ايه الفرض عين ولا فرض كفاية، وحالة ان يكون المجتمع المسلم هو اللي بيهاجم، ويعني فيها قصة، لكن مش هنخش في الحتة الفقهية دي. لكن حتى الفقراء لا يجب عليهم الجهاد بالنفس، وده شيء من أعجب ما يمكن. ليه بقى؟ الجيوش كلها في العالم قايمة على الفقراء أصلا، يعني الظالم
يقوم جايب ولاد الفقراء والطبقة المتوسطة ويرميهم في الجيش ويضحي بيهم في الحروب للدفاع عن أبناء الطبقة الغنية. ده على مر التاريخ. أما في الإسلام الأغنياء هم الذين يقاتلون ويضحون بأرواحهم لحماية الفقراء. اقرأ بقى معايا الآية من أعجب ما يمكن، التوبة 91: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يعني الفقراء اللي مش لاقيين نفقة يطلعوا بيها الجهاد ما فيش عليهم حرج، خلاص ما تطلعوش. أمال مين هيقاتل؟ الأغنياء يقاتلوا ويجاهدوا بأنفسهم ويضحوا بأرواحهم لحمايتكم. هذا لم يحدث في التاريخ في أي مكان في العالم. لذلك قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأنه مفروض في الآية دي يعني طبعا، لأن مفروض على الجميع رجال ونساء، وحتى قالوا حتى على الفقير ممكن يشارك ولو بربع جنيه بنص جنيه بحيث يبقى له سهم في الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. اللي يجهز مقاتل بياخد أجر كأنه هو بنفسه اللي قاتل. نرجع للآية بقى 215. هم سألوا النبي قالوا له إيه؟ ننفق إيه؟ ننفق إيه؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. طيب يسألونك كثرة السؤال مش حاجة حلوة، أحيانا بيبقى منظرة أو رياء أو استعراض، لكن في حالة الصحابة الجيل الأول في المرحلة اللي بيتأسس فيها المجتمع المسلم وبينزل فيها تعليمات من ربنا وبتنزل فيها تشريعات وبتنزل فيها قوانين، كثرة سؤالهم دليل على حرصهم الشديد جدا على فعل كل شيء بطريقة ترضي الله، ودليل على استعدادهم انهم يغيروا اي شيء تعودوا عليه لإرضاء الله. يعني الواحد لما يكون متعود على حاجة يبقى خايف يفتح الموضوع ده احسن تصدر تعليمات بشأن الامر اللي هو متعود عليه ده، وتبقى فيه تعليمات جديدة متعبة هو مش متعود عليها، فيقولك ايه اسكت بقى ما تجيبش سيرة الموضوع ده، خلينا كده زي ما احنا، خلينا مستريحين احسن بعدين تصدر تعليمات تانية متعبة. لا، هما اللي بيستنطقوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يؤكد لهم هما صح ولا محتاجين يغيروا اي شيء. فدي اول حاجة، كلمة يسألونك لما تصدر عن الصحابة لا ليها معنى جميل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم سألوا ينفقوا إيه، ماذا ينفقون؟ فبسرعة وباختصار قل ما أنفقتم من خير، خير يعني لازم تنفقوا خير، يعني مال حلال، مال حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، الطيب هو ما ينفع يعني الإنسان ويكون حلال ويكون شيء جيد. بس هو في حاجة، هو يجوز إن الإنسان يطهر ماله من الحرام، فممكن إنسان يخرج الحرام اللي في ماله وربنا بيقبل ده كتطهير مال. يعني مثلا انت بتشتغل في فندق والفندق بيبيع خمور، فانت بتعرف كده من ميزانية الفندق النهائية اخر السنة ان الفندق كسب 10% مثلا من ارباحه من بيع الخمور، والباقي من تأجير الغرف، بيع الوجبات ومن الخدمات الحلال. فتيجي تخرج 10% من مرتبك كل شهر تطهير مال إلى أن تجد عمل حلال بالكامل. لكن وارد لأنك مضطر أن أنت تبقي على عملك ده اللي فيه جزء حرام وتطهر المال بأنك تخرج الجزء الحرام اللي في مالك.
وتاخد ثواب تطهير المال، وده ما يتحسبش من الزكاة. لكن ما ينفعش ان انت تتاجر في الحرام وتنفق من هذه التجارة على الخير، لا، ربنا لا يقبل هذا المال. ما ينفعش واحدة تشتغل رقاصة وتقول ما انا ما اقدرش ابطل رقص عشان انا فاتحة بيوت وبصرف على ملجأ ايتام، لا، ده غير مقبول. ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. تمام. طيب، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، بترد على السؤال ماذا ينفقون، خلاص. ثم الآية تكمل وتصحح لهم اهتماماتهم وتقول لهم المفروض برضو تسألوا تنفقوا على مين، تقول لهم ان كان الواجب تسألوا عن ده كمان. وخلي بالك جيل الصحابة ده جيل قرآني فريد، على فكرة في كتاب اسمه جيل قرآني فريد، دوروا عليه. هذا الجيل تربى على القرآن، اللي ربه هو القرآن. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني أولى الناس بالإنفاق أول حد مين؟ الوالدين. ليه؟ لأنهم سبب وجودك في الدنيا، هما السبب الثاني. السبب الأول هو الله، لكن السبب الثاني في وجودك أبوك وأمك، يبقى لازم تنفق عليهم حتى تسد حاجتهم. ما ينفعش يبقى أنت مستواك غني وأبوك أو أمك أو هما الاثنين مستواهم أقل منك، تسد حاجتهم ويبقوا مغنيين، بمعنى مستغنيين عن طلب من أي حد. والأقربين، أقاربك بما فيهم زوجتك وأولادك وأولاد أولادك. طب ما هو الوالدين من الأقربين، ليه ما ذكروش الأقربين وخلاص؟ ليه الوالدين ذكروا منفصلين لأهميتهم؟ فكان لازم يميزوا. وبعدين الأقربين مش بس الأقارب، الأقربين برضو يعني القريبين منك في العمل في السكن، لأنهم بيشوفوا عليك النعمة ظاهرة وهم ممكن يكونوا محرومين أو فقراء، فهم أولى الناس إنك تعطيهم من الفقراء الآخرين اللي مش قريبين منك في بلد مجاورة مثلا أو في شارع تاني. أو يعني طب إيه الفرق بين الفقراء دول والفقراء دول؟ مالتين فقراء؟ لا، احنا قلنا إن تعاليم القرآن وهي قوانين لكنها تختلف عن قوانين الدنيا الوضعية، قوانين الوضعية اللي شرعها الإنسان بهدف تحقيق العدالة والمصلحة. إن شريعة ربنا تحقق العدالة والمصلحة وكمان تصلح العلاقات الإنسانية بين الناس، تعالج الحسد، تعالج الحقد. أنت لما يكون معاك فلوس وليك جار فقير، هتقولي إزاي أنا معايا فلوس وجاري فقير؟ يا سيدي جارك ده ممكن يكون البواب، ممكن يكون بواب بتاع عمارة تانية كمان في الشارع. فأنت إذا ليك جار، حد قريب منك بيشوفك كل يوم وفقير، ده المفروض تعطيه أول واحد تعطيه، وكل شوية تجيب له أكل وتجيب ملابس له ولولاده عشان يحبك، عشان ما يحقدش عليك. شوف سيدنا علي بن أبي طالب بيقول الناس عبيد الإحسان، لما تحسن لهم الإحسان ده بيستعبدهم، يعني عبيد بمعنى وكأنك استعبدتهم بإحسانك، مش انت ما اشتريتهمش لكن بإحسانك انت اشتريتهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب ذكر اليتامى ليه؟ ما اليتامى داخلين في المساكين؟ لا، مش بالضرورة، ده ممكن يتيم يكون وارث ثروة. الله، طب وده أنفق عليه؟ أيوة طبعا، ده أكيد هننفق عليه برضو. ليه؟ اليتيم ده عبارة عن طفل، أول حاجة لازم يكون طفل، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد احتلام، فبعد البلوغ خلاص ما فيش يتم. إذن هو طفل بلا أب، بيشوف أطفال الشارع كل واحد جاي له لعبة هدية من أبوه وملابس جديدة في العيد من أبوه. هذا الطفل محتاج حنان من
رجل عشان ينضبط عنده ما يسمى في علم النفس بالتعلق. انت لما تديله هدية او عيدية 10 جنيه جديدة كده 20 جنيه جديدة كده، عيدية زي ما بتدي ولاد اخواتك وتدي ولادك، تدي عيدية للطفل اليتيم حتى لو طفل غني جدا، انت قمت بدور الاب البديل، وده يفيده في نموه العقلي. وغياب الاب البديل ده قد يسبب الحاد او حتى شذوذ جنسي. ايه رايكم بقى بعد البلوغ؟ انا بكلمكم بالعلم، يعني في كتاب عندي هنا في المكتبه اسمه The Faith of the Fatherless، عقيده من لا اب لهم، كاتبه دكتور اظن اسمه بول فيتس، وده اظن كان رئيس هيئه الصحه النفسيه الامريكيه، من اكبر علماء النفس في امريكا. وجاب في الكتاب قصة عتات الإلحاد من كارل ماركس لنيتشا لفرويد لتوماس هوبز، كلهم يا إما فقدين الأب في الصغر أو علاقتهم بأبوهم فاسدة وهم أطفال، كان علاقتهم مش موجودة بأبوهم أو نتيجة الوفاة أو نتيجة أن الأب فاسد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر، يعني مش يعني الفقير مش بالضرورة يكون شديد الفقر. الفقير هو واحد مفتقر، يعني عنده عجز في ميزانيته، ممكن يكون مرتبه 15,000 جنيه في الشهر بس عنده مصاريف كتيرة بيصرف على أبوه وعلى أمه وعلى أخواته وعلى زوجته وعلى أولاده، فهو محتاج 2,000-3,000 فوق 15,000 دول، ده اسمح فقير إنه مفتقر. إنما المسكين ده أسكنته الحاجة، ده يعني اللي هو مش لاقي. وابن السبيل المسافر، لأنه قد يكون غني في بلده لكنه هو ماشي وهو مسافر محتاج طعام محتاج شراب خلال سفره فيعطى. فبرضو سبحان الله ده ممكن يكون غني، فكأنك بترد جزء من مال الأغنياء للأغنياء لما يحتاجوا، زي فكرة التأمين أو التكافل. طيب قالوا إن الآية دي كانت قبل نزول آيات الزكاة ونسخت. لا، هناك رأي آخر إنها غير منسوخة، وإنها بتتكلم عن الصدقات، عن النوافل، يعني ما يزيد على مقدار الزكاة. والدليل أولا أن الوالدين ليسوا من مصارف الزكاة حتى لو فقراء، لأنهم أصول، والأصول يجب إعطاهم، والأصول والفروع يجب إعطاهم من غير مال الزكاة، لا يحسب مال الزكاة عليهم. والدليل الثاني بقى باقي الآية يا جماعة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذن هذا الإنفاق في السر والله يعلمه، والزكاة فرض مش بدورة تقف السر. انت ممكن تعلق يافطة تقول انا فلان الفلاني وبخرج زكاة مالي يوم كذا على من يحتاج انه يتصل بي او يبعث او يملأ ابليكيشن او يبعت جواب مثلا، انت محقق ده زكاة، مفيش فيها اصرار، بالعكس احنا عايزينك تعلن انك بتطلع زكاتك عشان الناس كلها تاخد، لكن النافلة يعني الزيادة ده يبقى في السر. تمام. طيب اقرأ معايا 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قبل الهجرة كان ممنوع حد

كتير أذن خلاص الإذن جه للي للذين يقاتلون للناس اللي بتقاتل إنهم ظلموا عشان هم مظلومين يقدروا بقى يقاتلوا ويدفعوا ويعملوا ويردوا الصاع صاع وإن الله على نصرهم لقدير. أما الآية 216 مش أذن بقى لا ده فرض فرض فيها القتال فرضا. اقرا 216 وشوف الفرق. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب ليه كتب فعل مبني للمجهول؟ قال لك لأنه مش مكتوب على الكافرين ده مكتوب على المؤمنين. يبقى من آمن بالله قد رضي بالله مشرعا يعني رضي بتشريعات الله ورضي بفرائض الله فهو كتب على نفسه هذه الشريعة. بالتالي كتب معناها هنا الله كتب عليك يا من كتبت على نفسك قبول شرعه. فهنا الله كتب وانت كتبت على نفسك ايضا. يبقى اللي كتب الله سبحانه وتعالى وانت الله لم يجبرك فانت كتبت على نفسك لما امنت ان هذا نظامك وهذا قانونك وانت ملتزم به. نظام ربنا في هذه الدنيا هو حرية الاختيار حتى بين الحق والباطل والحساب يوم الحساب. اللي هيختار الباطل هيتحاسب يوم الحساب مش هيتحاسب في الدنيا على كده. اما في هذه الدنيا فانت اللي بتختار طريق الحق او طريق الباطل. وبالتالي كتب هنا قالوا معناها الله كتب وانت ايضا كتبت على نفسك كتب. اللي بيهاجموا الاسلام وبيقولوا المسلمين بيحبوا الحرب ويحبوا القتال وسفاكين دماء نقول لهم بالعكس المسلمين ناس مسالمين جدا وربنا أقر في هذه الآية إن المسلمين بيكرهوا الحرب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم ولكن أحيانا هتضطروا إلى القتال لرفع الظلم عن نفسكم وعن المظلومين. والأصل يا جماعة في هذا الموضوع هو أن المسلم يجب أن يلجأ للوسائل السلمية كلها في التغيير. فإذا فشلت الوسائل السلمية ليس أمامه إلا الحرب. سورة الحديد واضحة وضوح الشمس الآية 25 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني إيه؟ ربنا أرسل الرسل كلهم محمد وموسى وعيسى وإبراهيم وكل الرسل بالبينات يعني بالمعجزات وأنزل معهم الكتاب جنس الكتب اللي هو جنس الكتاب يعني التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والميزان ميزان معرفة الحق من الباطل. كل ده ليه؟ لام التعليل ليقوم الناس بالقسط علشان القسطاس يتحقق في الدنيا. قسطاس جاستيس العدالة. كل ما ذكر من وسائل لتحقيق القسطاس في الآية وسائل سلمية رسل كتب معجزات وسائل سلمية ما فيش فيها عنف خالص. عشان ايه؟ عشان القسطاس يتحقق. طب برضو ما تحققش والوسائل السلمية كلها استنفذت ولم يتحقق القسطاس، هل نتنازل عن القسطاس من أجل استمرار السلام القائم على الظلم؟ كمل الآية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني مش نافع معاهم رسل ولا معجزات ولا كتب. طب في حديد بقى، والحديد ده زي ما بيصنع منه منافع للناس الاسانسير والحلة بتاعت الطبيخ بيصنع منه سيف وبيصنع منه درع وبيصنع منه مدفع. يبقى الاسلام

0: اختار احلال القسطاس بالسلام بالوسائل السلمية، ولكن لازم يبقى السلام ده مبني على العدل. فلو وإلا ما يسماش سلام. فلو السلام مش مبني على العدل والوسائل السلمية ما جابتش نتيجة في إحلال القسطاس، لا في حديد بقى. لما نجد بقى شيخ أو عالم كنا نحترمه ويخرج قدام 200 ملك ورئيس دولة ويقول لهم أنا أختلف مع كانت الذي يرى الأولوية للعدالة، فأنا أرى الأولوية للسلام، فالسلام مقدم على الحقوق، ده كلام يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف الفطرة السليمة. للأسف إن فطرة كانت أسلم وأطهر وأنظف من فطرة هذا العالم اللي خذل المظلومين والمضطهدين في موقف كانوا يتوقعوا منه أن يقول الحق في وجه الظالمين. ده قاعد مع 200 ملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انطق بقى وقول الحق، حسبنا الله ونعم الوكيل. النقطة المهمة جدا هي في الآية، هي ارجاع الآية بقى ايه 216. النقطة المهمة هنا هي ارجاع الأمر لصاحب الأمر. قد يكون أمر ربنا مش عاجبك قوي، مش مستريح له قوي، ممكن حد يشعر بكده، لكن المفروض ساعتها لما تبقى مش مستريح قوي للأمر ده تقول لنفسك ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قول بقى لنفسك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما تجد نفسك مش فاهم ليه ربنا أمر بأمر معين، لازم تشك في علمك أنت وتشك في حكمتك أنت، مش تشك في علم ربنا وفي حكمة ربنا. أنت مين؟ قدرتك أنت على تحديد الحسن والقبيح محدودة جدا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت بتعرفش الخير فيه، أنتم لا تعلمون. حتى لو معاكم 10 دكتوراه كل واحد، حتى لو قرأتم آلاف الكتب، برضو علمكم محدود. اللي يضع ثقته في الله وفي علم الله وفي حكمة الله يرضى بأقدار الله وبأوامر الله. في حلقة في ذكرى وعبرة أتمنى تشوفوها اسمها كيف نجوت من أحداث 11 سبتمبر، لأن أنا أحد الناجين من أحداث 11 سبتمبر، وحكيت أن الفرق كان دقائق في ركوب تاكسي، لمجرد أن احنا حاولنا نوقف تاكسي ودينا مركز التجارة العالمي يومها، والتاكسيات ما كانتش راضية توقف لنا، وتأخرنا حوالي نص ساعة، كنا متضايقين جدا ونشعر أن برنامجنا في اليوم ده باظ، لأننا هنتأخر والبرنامج بتاعنا، واللي حصل أن ربنا كان بينقذ حياتنا. اتفرجوا على الحلقة، أنا مش عايز أقعد أحرق الحلقة، لأن الإنسان أحيانا بيحتاج تطبيقات من الحياة العملية عشان يفهم آيات الله. خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر يا جماعة هو إن الإنسان ما يفرحش بالمصلحة اللي بتحصله، وما يحزنش على فوات المصلحة. لو كان تاكسي وقف لنا من أول دقيقة كنا نبقى فرحانين جدا، غلط كنا نفرح إن طلع ده غلط، مش ده غلط، طلع ده كان هيتسبب في مقتلنا كلنا احنا الثلاثة اللي كنا رايحين. وما يحزنش على فوات المصلحة، نص ساعة بنوقف فيش تاكسي بيقف والوقت عمال يمر واحنا كده برنامجنا اللي كنا مخططينه باظ، ما تحزنش برضو، انت مش عارف الحاجة الكويسة كويسة بجد ولا لا، ومش عارف الحاجة الوحشة او السيئة هي وحشة فعلا ولا لا. طب لما انت مش عارف ليه بتفرح لما يحصل لك حاجة كويسة، وليه بتحزن لما يحصل لك حاجة سيئة؟ الله، هو احنا لا هنفرح ولا هنحزن كمان؟ ايوه، لو انت عايز الايمان بالقضاء والقدر بجد بقى، هو انك تستبدل الشعورين دول، الفرح والحزن، بشعور ثالث وهو الرضا. الرضا، يا ما زعلنا على حاجات فاتتنا وبعد مدة اكتشفنا ان فواتها ده كان احسن حاجة حصلت لنا، ويا ما فرحنا بحاجات جات لنا وبعد مدة اكتشفنا اسوأ حاجة حصلت لنا. يبقى ليه لسه بنفرح ونزعل؟ لا افرح ولا ازعل، امال اعمل ايه؟ ارضى، ارضى باللي ربنا يقسمه لك. جالك مصلحه ارضى، فاتتك مصلحه ارضى. الرضا شعور اكثر ثباتا وافضل كثيرا من الفرح، واللي بقوله ده على فكره من القران، أنا مش بألف العقيدة. سورة الحديد الآية 23 تقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكده أنت وصلت للإيمان بقضاء القدر. لما حاجة تفوتك لا تأسى عليها. خلاص ده قضاء ربنا. مين عارف؟ ما يمكن كده أحسن لي. ولا تفرحوا بما آتاكم، وحاجة تاخدها وتتكن نفسك فيها وجت، خليك هادي قول الحمد لله. ما تفرحش قوي، محدش عارف، ده ممكن يكون ابتلاء كبير ليك. خلاص. اللهم بلغنا رمضان، موعدنا في رمضان في العشر الأوائل غالبا بس، وبعد كده هنشوف الوقت عشان أنا عندي هنا هو اليوم بيطول ساعتين خلال رمضان، فمش عارف لسه الوقت يكون عامل زي، لكن موعدنا في رمضان هنأخر ساعة واحدة زي ما بكون أحيانا مسافر بأخر ساعة. فموعدنا في رمضان هيبقى 9:30 بتوقيت القاهرة بإذن الله، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف واسطنبول والمنطقة دي، ونتوقفون الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر يا رب كل من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلي شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله.
3: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، جيلفورد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لم نحمي الجبال قبضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله
1: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: علمنا أن الناس متفاوتون في الحساب يوم القيامة، فعلى أي شيء يحاسب المرء؟ وأول ما يحاسب عليه، ومن الذي يحاسبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قد دون علينا وسجل علينا كل شيء، حتى ما عزمت عليه النفس هو مسجل علينا.
0: ولم تهم به،
1: ولو لم تهم به، لكن هذه الأمور من سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما لم نفعل. هناك بعض الأمور حتى بالنية نحاسب عليها لو لم نفعلها. هناك أعمال هي النية في الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذه الأمور الإنسان حتى بالحب ممكن أن يصل إلى مرتبة عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فكذلك البغض في الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون البغض لنعمة، أو يكون البغض من باب الحسد المذموم أو ما شابه ذلك، وإنما يكون البغض في مرضاة الله عز وجل، البغض لعمل سيء أبغضنا هذا العمل، ولكن ليس البغض من باب الحسد الذي هو محبة زوال النعمة عن الآخر. وهذا قد يبتلى به كثير من الناس، والنفوس مجبولة على مثل هذه الأمور، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة حتى ينقلب هذا الحب في الله، وحتى يكون هذا البغض في الله، وحتى لا تدخله شوائب النفس الأمارة بالسوء. فإذا هناك نيات حسنة يحاسب عليها، وهناك كذلك نيات سيئة الإنسان يحاسب عليها. هناك الإنسان حينما يعزم على أمر من الأمور، وهذه الأمور ربما لا تحصل لأمر معين، ففي هذه المسائل كذلك يحاسب الإنسان عليها. فهناك أعمال كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها الإنسان محاسب عليها. أول هذه الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان هي الصلاة، التي هي عماد الدين، والتي هي عمود الدين، والتي هي أول أركان الإسلام بعد الشهادة. يعني من حيث الأعمال، إذا كانت الشهادة قول، فالذي يترجم هذه الشهادة من بقية الأركان بداية هو الصلاة. فلذلك هذا أول ما يحاسب عنه المرء في قبره، وهو المسألة الصلاة. فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، وهي من أول ما يحاسب عليها المرء، وهي الدماء. وهذه الحالة، لذلك الإنسان ينبغي أن يعرف أن مسألة لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فإذا كان هذا الإنسان، يعني أي إنسان، إذا كان هذا الإنسان بريء، قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، هذا الأمر من أعظم الكبائر التي الله سبحانه وتعالى رتب عليها الحساب الشديد والعقاب العظيم الذي ينال هذا الإنسان الذي فعل مثل هذه الفعلة.
0: من قتل ومن بشر بالقتل، ومن خطط للقتل،
1: ومن خطط، هم شركاء في هذا الإثم وشركاء في هذه العقوبة. و هناك أمر كذلك يحاسب عليه الإنسان حسابا شديدا ليس بالهين، وهو أمر منع الزكاة. هذه المسألة، والزكاة منزلتها لا تجهل في الإسلام، وأنها هي حاجة لأناس ينبغي أن تسد حاجته، وهي لون من ألوان الشكر لله سبحانه وتعالى، ولون من ألوان الاعتراف بأن هذا المال هو مال الله، وأن الإنسان لا يملك مع الله شيء. وكل هذه الأمور تتجسد في الزكاة. ولذلك نحن عباد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك أصلا، هو وما ملك لسيده. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذه الحقيقة. فإذا أراد الله تعالى عنا أن يخرج من أيدينا بعض ما أعطانا، ليس كل ما أعطانا، فينبغي أن لا نبخل، لأن في الأصل نحن لا نملك، نحن مستخلفون في هذا المال. فمن هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث المؤمنين على دفع الزكاة. ولذلك مسألة ترك الزكاة يعاقب عليها الإنسان ويعذب عليها الإنسان في قبره، ويعذب عليها الإنسان في الموقف وفي الحشر، ويعذب عليها الإنسان بعد الحساب وهو حينما يصل إلى جهنم فيعاقب على ما فعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسألة العذاب على منع الزكاة، نحن نعلم أن الذي كان يكون صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها،
0: يكوى بها،
1: يكوى، كيف تكون صفائح وكيف تكوى بها الجباه والجنوب وما شابه ذلك، فهذا الأمر. كذلك من كان عنده إبل أو من كان عنده غنم أو من عنده بقر ثم لا يؤدي زكاة هذا المال وهذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياه، فهذا يكون على أحقر حال وعلى أسوأ حال في أيام الحشر، بحيث أن هذا الإنسان يبطح في ساحات الحشر وفي هذه المسائل، وثم تطأه هذه الإبل بأخفافها أو هذه الأبقار بأظلافها، وهكذا يكون العقوبة مرة بعد مرة، بحيث أن هذا النعيم لم ينعم به بل كان هو سبب هذا
0: البلد. قبل أن يدخل جهنم،
1: هذا قبل أن يدخل في هذه المسائل. فإذا هناك حساب خطير لمن يمنع الزكاة. ولذلك
0: بدأنا بترك الصلاة، ودأنا بالذي يصلي وصلاته غير صحيحة أو غير مقبولة، ثم عرجنا على من يقتل النفس بغير حق، والآن على مانع الزكاة.
1: نعم. ولذلك ورد في الحديث عند الطبراني أن هناك حساب للفقراء الذين منعوا الحقوق مع هؤلاء الذين منعوا عنهم هؤلاء الحقوق،
0: يطالبون بحقوقهم.
1: نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني، يقول: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة. لماذا؟ قال: يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا. فهناك حقوق وهؤلاء ظلموا وربما أهينوا وربما أزلوا في هذه الحياة من منع هذا الحق، ولو دفع هذا الحق ما رأينا مشردا أو ما رأينا متسولا أو ما شابه ذلك. لذلك يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. فإذا لا بد أن يعاقب هذا مانع الزكاة.
0: من غيره؟
1: هناك يعني الحساب يكون أصناف ويكون على ألوان. فهناك الحساب اليسير، هناك حساب بلا مناقشة وبلا تجديد، ييسر عليه الإنسان بحيث أن هذا الإنسان تعرض عليه أعماله عرضا ويحاسب حسابا يسيرا، وتعرض عليه فقط أعماله من باب العرض، ليس هناك مناقشة، ليس هناك حساب. فهذا الحساب اليسير، وهؤلاء هم أصحاب الكتب التي تؤخذ بالأيمان. ولذلك وأخذها الإنسان بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الحقيقة هذه المسألة هي أشبه ما تكون بتوزيع شهادة تقدير أو تنويه بهذا الإنسان. ولذلك لما يسلم في حالة الحشر والناس في هذه الجمهرة العظيمة من كل حدب وصوب، ويسلم هو نتيجة هذا العمل،
0: يعني الحساب يكون على الملأ،
1: هو تكريم. نعم. في الحقيقة نعم. هو تكريم له، وهو حالة من إفراح هذا الإنسان وإفراح أهله بما فعل. ولذلك قلنا أنه حساب بلا مناقشة، لأنه من نوقش فقد عذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب. ولذلك هذا يسمى عرض، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرض للأعمال وليس حسابا في هذا الأمر. هناك بعد ذلك أصناف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. فإذا هذه من الأمور التي تعين الإنسان على دخول الجنة وعلى تيسير الحساب يوم القيامة. هناك صنف آخر وهو الصنف الذي يحاسب حسابا عسيرا ويناقش المناقشة الدقيقة، فهؤلاء لا بد أن يهلكوا أو أن يعذبوا في هذه المناقشة.
0: ماذا فعلوا حتى حسبوا
1: وفي
0: هكذا؟
1: هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد عذب، ويقول وفي رواية يهلك. فإذا هؤلاء الناس قال الله عز وجل فيهم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ
0: يوم
1: عسير على الكافرين غير يسير. لذلك أهل الإيمان شأنهم في هذا الموقف أنهم يخافون سوء الحساب ويخافون هذا الأمر، والله تعالى وصفهم بقوله ويخافون سوء الحساب. فإذا هم في حالة وجل، وخصوصا حينما يرون هذه الحالات المفزعة. ولا شك أن حالات الحشر وما نتحدث عنه أعظم مما يخطر ببال الناس، وأعظم مما يتصور، وأعظم مما نتحدث نحن عنه. فالأمر أشد وأفظع مما تسعه هذه الكلمات التي نعبر نحن عنها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستعد لهذا العمل حتى يكون من الذين ييسر عليهم في الحساب، والذين يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مع الخوف من الحساب أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأهل النفاق هم الذين لا يستطيعون أن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. فهؤلاء هم أهل ظن سوء بالله عز وجل، لأن أعمالهم سيئة ولأن أعمالهم خاسرة، وهم يعلمون إذن أنهم أهل خسارة عند الله عز وجل. مع إساءتهم للعمل أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى،
0: وهذا غاية في إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك الإنسان حتى لو أنه أخطأ ينبغي أن يرجو رحمة الله وأن لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله تسع الذنوب جميعا. والإمام الشافعي رضي الله عنه له أبيات لطيفة في هذا المقام، يقول لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما. فإذا هذا شأن المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الذنب مهما عظم أن رحمة الله أوسع، ولكن الإنسان ينبغي أن لا يستهتر بهذه الذنوب، لأن هذا من باب عدم توقير الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر. هناك صنف آخر من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو أن يلحقنا بهم إن شاء الله. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم أنواع، من هؤلاء هم أهل التوكل الخاص، وليس كل إنسان يستطيع أن يفعل هؤلاء، ولكن هم أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى، بحيث يدخل في زمرة هؤلاء ويدخل في معية هؤلاء وفي شفاعة هؤلاء معهم أناس كثر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام 70,000 هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن جبريل قال له عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هؤلاء من أمتك 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، قال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هناك توكل صحيح، توكل مع عدم الشكوى من الله سبحانه وتعالى، ولم يتلفظ الواحد منهم بشكوى بأن يشكو الله إلى عباده أو إلى زواره أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عن هؤلاء، يقول أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم ك كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. إذن هؤلاء الناس هم الذين يدخلون الجنة، ويدخل في شفاعتهم أيضا مع كل رجل 70,000 إلى الجنة. من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين يجتهدون في قيام الليل. فهؤلاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. من جملة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قارئ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، ومن أما قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين مواليه، وبين الذين هو عنده. من جملة الذين أيضا يدخلون الجنة بغير حساب العلماء العاملون، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. وقد رؤي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال لي: يا محمد، ما جعلت هذا العلم فيك وأنا أريد أن أعذبك. قالوا له: فأين أبا يوسف؟ قال: فوق بدرجة. قالوا له: فأين أبا حنيفة؟ قال: هو في أعلى عليين. فطبعا هذه من المسائل المبشرات، ولشيخنا سماحة الشيخ عبد الله التليدي المحدث المغربي المعروف حفظه الله تعالى كتاب المبشرون في الجنة، فذكر فيها طبعا المبشرون ليس فقط العشرة، العشرة جمعوا في حديث واحد، لكن هناك مبشرون كثر في أحاديث متفرقة، وهناك مبشرات لأناس رؤيت لهم أو ظهرت لهم، ذكرها الشيخ من باب الاستئناس إن شاء الله تعالى.
0: نتعرف إلى بعضها ونتابع في الغد إن شاء الله الحديث عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورته هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا
2: رسول الله. تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باغز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائعة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بالأدلة الأفقية المنظورة الدالة على ربوبيته وألوهيته وقدرته واستحقاقه للعبادة والخشية والمحبة. فهو الذي جعل الشمس ضياء لا يضعف ولا يخفت، وعم بشعاعها كل الدنيا فتمد الناس بالدفء والنور، كما جعل القمر نورا يبدد الظلام ويبعث في النفس الجمال والإلهام، ويأنس به الساري وقدره منازل للأنام. فأول ما يبدو

يعرف الناس حساباتهم الفلكية ومواقيت عباداتهم الشرعية ومواسم أنشطتهم الحياتية. ما خلق الله هذه الشمس وهذا القمر عبثا، ولكن خلقهما بالحق، وذلك لبيان الآيات الناطقة والحجج القاطعة والناجعة لقوم يعلمون أنه لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سواه، ولا مستحق للشكر إلا من وهب النعمة وأطعم الأفواه.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحيم. بأسمائك الحسنى ندعوك، نتوسل رضاك، نستغفرك. سبحانك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. سبحانك أنت الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. لك الأسماء الحسنى ندعوك بها، ندعوك وأنت المجيب.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا العيش في جناتك مع الأبرار والخالدين يا أكرم الأكرمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وMSNow وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ما آخر التصريحات وأبرز التطورات فيما يتعلق تصريحات الرئيس بشأن إيران؟
1: مرحبا أنس. آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من الآن، والتي قال فيها مجددا إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، وإن أسعار الوقود سوف تنخفض إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأدنى من ذلك كما قال. وقال أيضا إنه إذا خير الشعب الأمريكي بين امتلاك إيران لسلاح نووي وبين ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود، فإنه سوف يختار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحمل كلفة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنها لن تمتلك سلاحا نوويا. أيضا ضمن تصريحاته خلال الساعات الأخيرة حينما سئل من قبل نيوز نيشن عما بشأن قوله إنه قد يفكر في توجيه ضربة لإيران، ضربة واسعة بعد الانتخابات النصفية، تجنب الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال، وهذا أمر لافت، لكنه قال إن إيران تريد إبرام صفقة وإنه لن يبرم صفقة معها إلا إذا كانت صفقة جيدة. هو كرر هذا الأمر بطبيعة الحال أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وكرر كذلك من أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران سوف ينتهي عقب هذه الانتخابات. كان تصريحه لموقع أكسيوس حينما قال إنه بات الآن أمام قرار كبير، إما أن يوجه ضربة واسعة لإيران لإبادة نظامها كما قال، أو أنه لن يفعل ذلك، لكنه لم يوضح الخيار الثاني، أي في حال عدم توجيه ضربة لإيران كيف هو الحال، ما هو الخيار، هل الخيار هو الاستمرار في الحالة الراهنة؟ مسؤولون أمريكيون أيضا لموقع أكسيوس صرحوا من أن حالة الجمود الراهنة، حالة اللاسلم ولا حرب الراهنة، قد لا تستمر بعد الانتخابات النصفية، وأن الرئيس ترامب قد يميل أكثر إلى معاولة توجيه ضربة واسعة لإيران. وإن فهم هذا في سياق من البعض بطبيعة الحال في سياق الضغوط أيضا على إيران، وأن في ذلك رسالة من أن لديها حتى الانتخابات النصفية إن أرادت أن تحل هذا النزاع عبر المفاوضات وعبر الاتفاق. في المجمل يواجه الرئيس ترامب ضغوطا من أكثر من اتجاه، ضغوط من المؤسسة العسكرية التي تريد وضوحا أكثر في الأهداف، وضوحا أكثر في المدى الزمني الذي يتعين أن تبقى فيه القوات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كي تبني تحركها على هذا المدى الزمني، ولا سيما مع الحاجة إلى صيانة الأجهزة وخلاف ذلك من التكلفة. أنس،
0: نعم مراد، جزء من هذه الضغوط أيضا يأتي من الشارع في ظل ارتفاع كبير في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أسعار الديزل التي بلغت مستويات قياسية، وكذلك وقود المركبات. ما الذي يقال في واشنطن، وكيف ينظر الرئيس دونالد ترامب إلى هذا الأمر بخلاف تصريحه عن أن الأمريكيين سيتحملون كلفة هذه الحرب؟
1: نعم، الرئيس ترامب هو يعتبر أن هذه المسألة مؤقتة، هذا الثمن مؤقت، وأنه يتعين تحمل هذا العبء مقابل تحقق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول. ولكن الاستطلاعات تشير مرارا وتكرارا، وآخرها ذلك الذي أجرته فوكس نيوز وكشف أن 71% من الأمريكيين يرون أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران يفتقر إلى استراتيجية واضحة. وفي التفاصيل كانت هناك أرقام لافتة، أكثر من 90% من هؤلاء، أي نسبة 71% من الديمقراطيين، وهذا أمر طبيعي، يعارضون ترامب وهذا مفهوم، ولكن 83% من هذه النسبة من المستقلين. وتعرف أنس أن هذه الفئة في كثير من المناطق والولايات المتأرجحة هي من يحسم الانتخابات، هذه المناطق والولايات المتأرجحة تحسم بعدد قليل من الأصوات، ونسبة 83% من المستقلين ممن أيضا يرون ويخالفون نهج الإدارة فيما يتعلق بهذه الحرب. اللافت أيضا أن 43% من هذه النسبة من الجمهوريين من حزب الرئيس نفسه يرون أن الإدارة الجمهورية تفتقر إلى استراتيجية واضحة، ناهيك عن أن 60% يرون أن هذه الحرب إجمالا بطبيعة الحال من كل الفئات يرون أن هذه الحرب غير مبررة وغير ضرورية.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، وقدر عدد المنظمين أو قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجي، ونافذة تحليلية تقرأ في مشهد الداخل الإيراني بين تعبئة الشارع وضبط الأمن ورسائل الصمود.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في طهران بدت الشوارع اليوم كأنها تتحول إلى رسالة سياسية مكتوبة بالأجساد والرايات والزي العسكري، رسالة تقول إن إيران حولت الخوف من الحرب إلى انضباط جماعي، وحولت الضغط الخارجي إلى فرصة لتوحيد الصف. لكن خلف هذا المشهد تقف أسئلة أكثر حساسية: اقتصاد يخنق ويخنق المواطن، اتهامات إيرانية لأعداء الخارج بالعبث بالداخل، واشتباكات أمنية وحملات اعتقال متكررة. فبين سطور هذا المشهد، كيف يقرأ النظام الإيراني شارعه في هذه اللحظة؟ ثم كيف يتقاطع الاستعراض الشعبي مع التشديد الأمني في رسم صورة الداخل الإيراني؟ وأخيرا، هل يكشف الحشد عن صلابة الجبهة الداخلية أم عن حاجة متزايدة إلى إظهار هذه الصلابة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران عنوانه استئناف هجمات واسعة النطاق ترافق مع نزول الإيرانيين إلى الشارع، ليست مظاهرة عابرة بل تحرك منظم له دلالاته وغاياته. سمي هذا التحرك رسميا بحملة الشعب فداء للوطن، ووصفها التلفزيون الإيراني بأنها مناورة للمتطوعين، وشهد مشاركة 313,000 شخص. تحرك يعتبر تدشينا رسميا لحملة أطلقت منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وتقضي بانضمام متطوعين للدفاع عن إيران. اللافت اليوم كان مشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسلحة إيرانية الصنع، ولكن المشهد الاستعراضي في الشارع يحمل أيضا رسائل للتعبئة الداخلية وإظهار أهمية توحيد الصفوف مع تكرر الدعوات لتجاوز الخلافات الداخلية، وهو ما برز في رسائل المرشد الأعلى الذي دعا في آخر رسالة له، دعا الإيرانيين إلى تجاوز الخلافات بينهم. أما الرئيس الإيراني فكثيرا ما اتهم واشنطن بمحاولة زرع فتنة داخلية في بلاده. تحذيرات من مغبة بث الفوضى في البلاد ترافقها اعتقالات متكررة. وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 21 شخصا منذ آب أغسطس الماضي بتهمة الارتباط بالموساد الإسرائيلي، وتكرر إعلان اعتقال عناصر مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن هو مشهد داخلي متشابك تبرز فيه الاعتقالات كما الحوادث الأمنية، والتي تكرر طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: روعة، كان موضوعا لافتا للغاية خلال الفترة الماضية، حتى في خضم الحرب إن كنت تذكرين كان دائما الإيرانيون ما يعلنون عن اعتقالات بالعشرات لما يصفونهم بالمرتبطين بالجهات الخارجية. هذا الأمر كان يتم بكثير من المحافظات الإيرانية، ولكن في تلك الفترة كان يتركز في المنطقة الغربية من إيران. إن كنا نتحدث عن خريطة إيران، المنطقة الغربية من إيران كانت من الشمال إلى الجنوب، المنطقة الغربية كانت مسرح الأحداث في تلك الفترة، وكان ما يتم كثيرا الحديث عن اعتقالات في هذه المنطقة لتخوفات من اقتحام للحدود أو تحركات عسكرية لهذه المجموعات المسلحة المناوية للنظام الإيراني. خلال الفترة القليلة الماضية بعد توقف الحرب، خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، برز كثيرا الحديث عن محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى الجنوب، في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا على الحدود مع باكستان. هذه المحافظة المهمة التي تمتد تقريبا على حوالي 900 كيلومتر تقريبا الحدود بين هذه المحافظة وبين الأراضي الباكستانية، وكثيرا ما حدثت هناك اضطرابات أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية بدرجة أساسية، عندما تقول بأنه تم اعتقال مجموعة من الخلايا التي تصفها بالإرهابية، تم هناك اشتباكات بين خلايا تصفها أيضا بالإرهابية وعناصر الأمن في تلك المنطقة، وقتل عدد من عناصر الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان، لأنه دائما ما يتخوف من هذه المحافظة المعقدة جغرافيا المشاطئة لمنطقة خليج عمان، بمعنى أننا نتحدث عن الموانئ الرئيسية على خليج عمان، جاسك وشبهر موجودة في هذه المحافظة، كما ذكرت بالإضافة لطول الحدود الذي يتجاوز أو يصل إلى 900 كيلومتر مع باكستان، يجعل هذه المحافظة نقطة تنظر إليها طهران على أساس أنها نقطة، ربما تكون نقطة ضعف، أو تنظر إليها على الأقل على أنها نقطة ذات حساسية عالية في محاولة لما يعتقد بأنه قد يكون هناك تحركات لجماعات مناوئة للنظام. ولكن هذا الأمر أيضا يأتي اليوم في الحديث عن هذه التحركات اليوم في الشارع الإيراني والحشد الجماهيري الذي ينظمه الشارع الإيراني أو النظام الإيراني في مواجهة أي تهديدات قد تبدأ إيران في تلمسها داخل إيران، ويعود الأمر على بدء عندما تحرك الشارع الإيراني وكانت هناك مظاهرات قبل بداية الحرب في فبراير الماضي، وقال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كانت هناك محاولات لإدخال أسلحة أو للتعاون العسكري مع جهات الداخل إيران ولكنها فشلت بكل تأكيد في تلك المرحلة. هل إيران الآن تتلمس هذا الخطر من جديد في مواقع أخرى؟ هذا ما يبدو عليه الأمر إذ أننا نتحدث عن هذا الحشد الإيراني الذي ينفذه النظام في الشارع لإيصال رسائل سياسية وعسكرية بلا شك روعة، نتحدث عن رسائل أمنية بدرجة أساسية في الشارع الإيراني.
3: سنحلل كل هذه التحركات، شكرا لك صهيب العصا، سنحللها مع ضيفنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك، كيف يمكن

0: إلى الشارع، وكما كان ينقل كانوا يمضون الليل أو يهتفون للنظام. لكن دعيني أذكر بالأرقام، الأرقام مهمة جدا لأنها تكشف كم مهم أخذ هذا بعين الاعتبار. النظام لديه قاعدة جماهيرية تقدر بلغة الأرقام بين 20 إلى 25 مليون، وهي كالتالي: العاملون والمتقاعدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية جيشا وحرسا ثوريا وبسيج، عاملين وغير عاملين، مع متوسط عدد أفراد الأسرة في إيران حوالي 4 زوج وزوجة وطفلين، يقدر العدد بحوالي من 20 إلى 25 مليون. هذا الرقم إذا أخذنا نسبة منه قد توفوا، نحن نتحدث عن قاعدة ربما تتجاوز 15 إلى 18 مليون هم على قيد الحياة. هؤلاء سيدافعون النظام لديهم مصالح، لكن مع ذلك الرقم اليوم في طهران 300 ألف. طهران لوحدة على سكانها يتجاوز 13 مليون، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة جدا. لكن مهمة جدا بأن النظام لديه القدرة على الحشد وإرسال رسائل، لكن هل هذه ستؤثر في المسارات السياسية؟ لا أعتقد بذلك.
1: طيب، عدا عن أرقام المشاركين، كيف تقرأ مشاركة كتائب قتالية ضمن الاستعراض؟ إلى أي مدى تريد طهران القول أن التعبئة تتصل بتحضير دفاعي فعلي وبرسالة ردع داخلية وخارجية؟
0: هذا يرتبط بما تفكر فيه ربما القيادة العسكرية والسياسية من أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى نوع من العمليات البرية بهدف ربما إسقاط النظام أو إضعاف أو السيطرة على أماكن معينة بقصد إحداث مزيد من التصدع في المؤسسات النظام. وبالتالي وجود هذه القوات مع هذه المظاهرات واضح تماما، وكأنه يقال للأمريكيين بأن هؤلاء حاضرين ويمكن أن يكونوا موجودين في أي مكان تذهبون إليه. بعبارة أخرى هي رسالة عن الاستعداد البري عمليا، وبأن هؤلاء يمكن أن يكونوا في أي شارع موجودين وأنتم لا تعرفون كأمريكيين أنهم موجودون. بمعنى آخر أن إيران مستعدة إلى أي نوع من الأعمال العسكرية قد تقوم به الولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة. لكن مع ذلك في المحصلة أن المؤسسة العسكرية الآن في إيران بعد أن استكمل تعييناتها وعين حسين طائب قائد البسيج، معنية بأن تقول أن النظام متماسك أمنيا وعسكريا وقادر على إدارة المشهد مهما بلغت الأخطاء.
1: طيب، ما أثر هذا المشهد على رواية الداخل الإيراني بين خطاب الصمود وخطاب القلق؟ هل يكشف إدراكا إيرانيا بأن الداخل أصبح ساحة مركزية في الحرب؟
0: هذا روعة سيف ذو حدين، لأن هذا قد في الوقت الذي يظهر فيه قدرة النظام، لكنه أيضا قد يثير انقساما كبيرا. من خبرة في معرفة الشارع من الرأي العام الإيراني، هذا قد يحدث انقساما كبيرا، لأن هذا سيطرح السؤال التالي: كيف هؤلاء يظهرون في المظاهرات ولا يعانون اقتصاديا؟ هل يستطيعون أن يضعوا طعاما على موائدهم بأسعار معقولة؟ ألا يعانون من الغلاء؟ ألا يعانون من أخطار معينة؟ المدارس تفتح يوم 23 سبتمبر، هل هؤلاء مستعدون للمدارس والجامعات؟ بعبارة أخرى، هذه عمليا قد تفيد، ولكنها أيضا قد تثير أسئلة كثيرة حول هؤلاء ومدى تأثرهم بما يحصل من عقوبات اقتصادية. بمعنى آخر، قد يثار حولهم شبهات كثيرة أنهم غير متأثرين بالعقوبات، وأن هناك من هم محظوظون وهناك من هم محرومون.
1: طيب، بالحديث عن الجانب الاقتصادي، كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على قراءة هذا المشهد؟ هل تؤدي العقوبات والحصار إلى تقوية خطاب التعبئة، أم أن اتساع أثرها يعني يجعل النظام مضطرا إلى إظهار الشارع موحدا قبل أن يظهر منهكا؟
0: طبعا النظام السياسي وأي نظام سياسي في فترة هذه الظروف يسعى أن يظهر أن رأيه العام وأن شعبه موحد خلفه. هذه قاعدة تنطبق حتى على الولايات المتحدة، فعلتها الولايات المتحدة في أكثر من محطة زمنية، وحتى الدول التي تدعي أنها ديمقراطية. لكن المسألة هنا أن هذه العقوبات تفتك بالقواعد الشعبية حتى للنظام، لأنها تبدأ تؤثر على حاجاتهم الأساسية. لكن السؤال هنا متى تتحرك هذه القواعد؟ يعني بعضها يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لكن إلى أي مدى ومن هم القلة القليلة الذين سيبقون مع النظام؟ اليوم ما يحصل في إيران عمليا، هناك قاعدة متأثرة بشكل كبير، وهناك قاعدة أقل تأثيرا، وهناك قاعدة غير متأثرة. أنت تجدين من يتظاهرون هم أقل تأثيرا أو غير متأثرين بهذه العقوبات.
1: طب، ما دلالة تكرار الحوادث الأمنية والاعتقالات المتعلقة بها؟ إلى أي مدى هي جزء من مشهد أوسع تشدد فيه الدولة قبضتها الأمنية في المناطق الحساسة؟
0: تماما روعة. نحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان.

0: لأن هذه المناطق كان مستهدفة أمريكيا وإسرائيليا لإحداث اختراقات. فشلوا في موضوع كردستان فذهبوا إلى الحدود الشرقية بشكل أساسي. قتل قبل حوالي أسبوع أيضا إمام جمعة من السنة في سيستان أعتقد. وبالتالي هناك مثل هذه الحوادث تتكرر. غير معروف إذا ما كان هناك حوادث بمعنى من إيرانيين أو بأهداف أو بأطراف خارجية، لكن واضح تماما أن هنالك خطة واضحة لجعل الدولة تعاني، تستنزف أمنيا، تستنزف سياسيا، وتستنزف اقتصاديا بقصد إضعافها. وفق ما الكل يعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تضعف النظام لأقصى درجة ممكنة.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وفي تداعيات التوترات بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في العمليات، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط أن لا يؤثر ذلك على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام. كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية جنوبية في الصراع ستكون لها عواقب وخيمة.
2: في وقت تخيم الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية على خيارات الناخب الأمريكي لما لها من نتائج سلبية على الأوضاع المعيشية للأمريكيين، فتحت عدة ولايات أبواب مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل. وترجح أغلب استطلاعات الرأي أن يحقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية على حساب منافسه الجمهوري، وقد ينتزع منه أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ.
4: لم يعد الحديث عن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حديث توقعات أو استطلاعات رأي، بل أصبح واقعا عمليا مع فتح الأبواب للتصويت المبكر في عدة ولايات بينها ولاية فيرجينيا. أمام مركز الاقتراع هذا ممثلون عن كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية، والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
5: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
4: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية، فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: في تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف بلاده بشأن غرينلاند ولن يحملها أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من واشنطن أرحب بالعقيد ويليام كيغان، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. أهلا بك معنا. أولا، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق في مقاربة الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته السابقة التي كان من خلالها يحاول فرض سيطرة أمريكية على غرينلاند؟
6: أعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير لدونالد ترامب، ولكنه أيضا انتصار لحلف الناتو. أعتقد أنكم لاحظتم الكثير من التصاريح القوية التي أصدرها الرئيس ترامب في بداية ولايته الرئاسية، وذلك لأنه أراد أن يغير الوضع، أراد من حلف الناتو أن يستعيد تركيزه، وأراد من حلفائنا وشركائنا الأوروبيين أن يضيفوا قدرات إضافية إلى الدفاع الجماعي للتحالف، بالإضافة إلى غرينلاند والدنمارك والإجراءات الدفاعية فيما يتعلق بغرينلاند التي تعد بالغة الأهمية. وبالتالي سيكون هذا انتصارا طويل الأمد، ليس فقط لدونالد ترامب بل أيضا للدنمارك ولغرينلاند ولحلف الناتو. وأقول ذلك بشكل أساسي لأنه لدينا موقع شمالي يسمح لنا بملء الثغرة، أتحدث طبعا عن ثغرة مراقبة الصواريخ والإنذار المبكر، بالإضافة إلى ذلك مراقبة القطع البحرية والغواصات الروسية التي تمر عبر القطب مرورا إلى المحيط الأطلسي وغيرها من الجوانب الأمنية. والأمر الذي يميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة هو في الواقع حصرية الولايات المتحدة والناتو. بمعنى آخر، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو سوف تتمتع بموجب هذه الاتفاقية بحق حصري يسمح لها بتعزيز دفاعات الحلف لا سيما في غرينلاند، وعلى المدى الطويل سوف يسمح لها بكسر قبضة الصين على المعادن الثمينة وكسر احتكار الصين على المعادن الثمينة، وذلك في حال استثمار غرينلاند من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
2: طيب، من زاوية أمنية، ما الذي تعنيه سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند؟ هل يعني ذلك إقامة قواعد عسكرية؟ هل يعني ذلك سيطرة عن بعد من خلال حاملات طائرات؟ كيف يتم هذا؟
6: في الواقع لا أعتقد أن هذا الأمر يعني بالضرورة الاستعانة ربما بحاملات طائرات، ولكن في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كان لدينا في الواقع تواجد عسكري أكبر بكثير في غرينلاند، وهذا الحضور العسكري بات اليوم أكثر محدودية، بات لدينا بضع مئات من الأشخاص، وبالتالي أعتقد أن القدرات العسكرية الأمريكية سوف تنمو بشكل كبير، لا سيما قدرات المراقبة مع تطور التكنولوجيا الفضائية. سوف نلاحظ المزيد من هذه المعدات بالإضافة إلى معدات المراقبة ومشغلي هذه المعدات. طبعا هناك الكثير من المهام التي يمكن أداؤها عن بعد، ولكن بدنا نمتلك أيضا المرونة لنشر قوات بحرية وقوات مراقبة بالإضافة إلى قواعد لدعم هذه القوات كي لا تضطر للتنقل باستمرار من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، وهذا أمر مهم جدا. أتحدث عن الحفاظ على وجود عسكري ووجود متقدم على صعيد العمليات البحرية، هذه ميزة عسكرية مهمة لا سيما بالنسبة لتلك المنطقة. حين نتحدث عن منطقة القطب الشمالي فهي تتحول إلى منطقة متنازع عليها، تتحول إلى منطقة تشهد منافسة محمومة. كما تعلمون الروس قرروا أن يزرعوا علمهم تحت المياه في عدد من المناطق وأعلنوا نيتهم للتنقيب عن النفط، وحتى الصين أعلنت أنها دولة لها مصالح في القطب رغم أن ذلك ليس صحيحا. إذن بالنظر إلى هذا السياق فإن وجود حضور عسكري موسع لا يفيد فقط دول الناتو، بل يفيد أيضا جميع الدول التي لديها حضور من خلال حدودها في منطقة القطب الشمالي.
2: وشكرا جزيلا لك، كنت معنا ويليام كيغان وأنت خبير في الشؤون الدفاعية، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى تطورات الملف اليمني، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إنسانيا تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، ومع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. تدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
7: تشتعل الحرب من جديد في اليمن وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات، وتشهد تعز أكبر موجة نزوح حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4,800,000 يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3,000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
2: في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
8: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي مقارنة ب3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370,000 طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نموا تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2,000,000 طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد، وهو تفادي مضيق هرمز.
2: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents The Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسل وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، غيلفورد.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلب بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر له من سورتي التوبة ويونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا السبت 19 من شهر سبتمبر الحالي. تجمع عائلي كبير يبدأ من الساعة 1:30 ظهرا وحتى الساعة 8:30 مساء. ألعاب مجانية للأطفال، جامبينج كاسول وشو باجز، وأيضا هدايا والكثير الكثير. هذا الاحتفال يحييه المنشد الكبير الشيخ منصور زعيتر.

0: وأيضا فرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش.
1: محمد وأنا أشرف الأعرام والعجم.
0: انضموا إلينا أنتم وعائلاتكم، نرحب بالجميع في هذه الاحتفالية الكبرى على العنوان 67 كامبل هيل رود، جيلفورد.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الداعية الدكتور محمد خير الشعال الذي شرفنا ونور بيروت. هؤلاء الشباب والأخوات فوق وتحت نحسبهم إن شاء الله من الذاكرين. نبدأ في صلاة التسابيح قبل الفجر وقراءة الختم الشريف، ثم نصلي الفجر يكون درس الفجر. فأحببنا أن يكون الكلام لهؤلاء الذاكرين والذاكرات من القلب إلى القلب، وهذا شأن أهل القلوب. كيف لا ونحن في شهر ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره، للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: من هذا المنطلق، قبل أن نستمع إلى محاضرتنا التي هي من القلب إلى القلب، إذا سمحت لو هيك قصيدة من الشباب كما تعودنا في مجالس أهل الله. تفضل.

0: عاشق النبي صلى الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد، فإنه فضل من الله تعالى كبير، وإنه عطاء من الله تعالى عظيم أن يكرمني بأن أدخل بيتا من بيوته وأن أجتمع بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في حضرة أخي فضيلة الشيخ رياض بازو حفظه الله تعالى. فاللهم لك الحمد والشكر والمنة، نسأل الله العظيم أن يشفعنا ببعضنا يوم القيامة. وترى يا أخوان، أقوى ما في هذا الدرب وأقوى ما في هذا الطريق الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الصحابي الله يرضى عنهم الذي نقلهم من حال إلى حال، والذي بدل أفعالهم وأعمالهم وبدل صفاتهم، حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. ما شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد. بلال الله يرضى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق أن يبقى في المدينة. كل ما مر بحي، بحارة، بمكان، يذكر حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارح كنت أنا وياهم، من يومين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هون، قبل 3 أيام مشيت أنا وياه في هذا الدرب. بيجي لعن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بيقول له: أتأذن لي في أن أمضي من المدينة؟ قال: يا بلال، لو بقيت عندي تؤذن لنا كما كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر، إن كنت أعتقتني لنفسك، بزمان سيدنا أبو بكر شاري لبلال وأم أعتقه، إن كنت أعتقتني لنفسك فأنا حاضر، خلص اللي بتريده حبساوي، وإن كنت أعتقتني لله الله يوفقك تتركني أمشي من هون. قال: لا، أنا أعتقتك بالله لله. فبيمشي سيدنا أبو بكر بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. وين بيجي؟ بيجي على الشام، وبينزل بدارية. بعد سنة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ الله أكبر. في الصبح بلال يضب أغراضه فورا إلى المدينة المنورة ماشيا، بيوصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا وإياكم بمعية الشيخ أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته الطيبة، قريبا غير بعيد يا رب. كيف وشلون والله ما بعرف، بس الله أساس، الله قادر جل جلال الله. فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجي سيدنا الحسن والحسين، وكانا أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله. فبيقولوا: يا عم، فبيضمون سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ويقبلهما، يقولون: يا عم، نشتهي أن تؤذن لنا الأذان الذي كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صار وقت صلاة الظهر العصر، بلال طلع للأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة. هذا الصوت كان عندما كان حبيبهم هنا صلى الله عليه وسلم، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، لما قال أشهد أن محمد رسول الله ما عاد استطاع أن يكمل، وخرجت أهل المدينة يقولون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى باكيا في المدينة في يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأوا في ذلك اليوم، لأنهم ذكروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فاتني أن أرى الديار بعيني فلعلي أرى الديار بسمعي. ابن الفارض بيقول أدر ذكر من أهوى، حاكيني عن حبيبي، حدثني عن أخباره، عن كلامه، عن سيرته، عن شمائله، عن صفاته، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، قد ما بدك لومني بس ما حاكيني عن حبيبي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. فيا أخوان، مثل الحب في الله تعالى ليس، فما استطعتم هيك أن تعلق قلوبكم بحضرة الله تعالى، ثم تعلق بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحبون شيخكم، ثم تتحابون فيما بينكم، اعلموا أن الحب طائرة نفاثة تطير بهذا المريد إلى أعلى الرتب. والصحابي رضي الله تعالى عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت، قالوا ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. أنس راوي الحديث بيقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معهم. وأهل الطريق الله يرضى عنهم قالوا الذكر الله والحب في الله جناحان يطير بهما المريد إلى حضرة الله. فالله يهنيكم يا أخوان في هذه المجالس وهذا الحب الذي بينكم. وترى أنا كنت محضر موضوع بس بطلت غيرته، هلا لما سيدنا الشيخ حكى هالمقدمة خربط لي كل القصة، وقاعد أنا صار لي يومين عم برتب الأفكار وأكتبه ونقيمون خربطني كلي. فتعالوا بدي أحدثكم عن كيف تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حبه. نحن في شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أيها الإخوة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، والله حط خط حتى لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العلماء قالوا هذا يعني بعيد من هون كافر، اللي ما بيحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحب من كل هدول. قالوا معنى هذا الحديث لا يؤمن إيمانا كاملا، يبقى إيمانه ناقصا حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من أولاده وأكثر من أهله وأكثر من الناس أجمعين. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بقى هذا الإيمان له طعمه حلو يعني. هلأ أنتم بتعرفوا الموز حلو، والعسل حلو بس كل واحد بطعمه، والحلاوة هي اللي بيبيعوها كمان حلوة بس إلى طعمي غير، والتفاح مرات هيك حلو بس إلى طعمي، والإيمان حلو بس حدا هيك شي مرة هيك استب يعني داء طعمة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية الثانية للحديث ذاق طعم الإيمان، إله طعمة معناته. وإلا يا أخوان كيف عبد الله بن حذافة السهمي بيقول له ملك الروم ترى بغريب مصاري وبغريب النسوان وبغريب الملك وبغريب بس مشان يغير هالدين ما بيغير، بعدين بيقول له ترى شوف بدي اقتلك بس بدي حطك بالزيت المغلي، وبيجيب من أسرى المسلمين قدامه مين بينزله بقلب الزيت المغلي مثل قرص الفلافل يعني بينزله يطلع مسلوخ. وعبد الله بن حذافة السهمي لا يغير لا يبدل أبدا. ليه؟ شو عمل؟ في طعم إيمان هو ذاقه. سامحني مرات في شاب بيكون عم يشتغل شغل ب$300، بيجي واحد بيقول له سعيت لك في بنك ربوي تشتغل فيه $800، بيقول له 800 وعم ياخد 300، بيقول له رفيقه بس هذا حرام، بيقول له ما عليه شيء يلا الله غفور رحيم الله غفور رحيم. وبعدين بتصدق شوية من هدول الدولارات وبيمشي الحال، أي يعني باع دينه مشان $500. وعبد الله بن حذافة السهمي يحطوه بالزيت المغلي ما غير دينه. ليش هاد هيك وهذا؟ لأنه سيدنا عبد الله ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: رقم واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا الحب يا أخوان ليس تذويقيا أو تجميليا أو تكميليا، هو من أركان هذا الدين أن يمتلئ قلبك حبا لله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه ما من مسلم إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام مؤمن في حب، لكنهم يتفاوتون في الحب. في أخ بالجامع سنة ثالثة بكلية الطب جاء لما عم يسلموا عليه الأخوة، جاء يسلموا علي قال لي أستاذ بدي إياك بشغلي، قلت له تفضل. قال لا بس يروحوا. انتظرت هيك حتى مضى الناس وأجبتهم وسألوني، بعدين تعبت قعدت أنا وياه قلت له عود تفضل شو المشكلة شو السؤال. صار يبكي بس بكاء شديدا. خير إن شاء الله. مالك؟ كمان يبكي. مالك؟ قال لي يا أستاذ أنا شو عملت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ هو مو كريم؟ مو بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ طيب أنا إذا مو منيح ليش هيك ساوى معي؟ قلت له شبك؟ قال لي أستاذ أنا الله بأكرمني كل يوم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لي أسبوعين ما لي شايفه ورد بكي. قال لي أنا شو مساوي؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ الله أكبر. لكنهم يتفاوتون، يعني كل الناس كل المؤمنين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في فرق بينهم. فكيف تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا القلب الذي بين جنبيك يشتعل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب عليك في أحوالك كلها؟ أنت وعم تأكل تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وماشي بالطريق تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ورايح تنام تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وفي التهجد تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وبالجامعة تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أولها ترك المعاصي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وأنا وأنت مطلوب إلينا أن نجتهد استطاعتنا في ترك المعاصي. المتجانسان يتجالسان. إذا أردت أن تجالسه صلى الله عليه وسلم فجانسه، هو معصوم، أنت أترك المعاصي. أنت إذا زلت قدمك أنت مثلي، تزل أقدامنا، بس فورا تب، فورا قم، فورا أقلع. أنت إذا أخطأت لتكن زلة قدم لا يكون تخطيط. مرة برمضان في مجموعة شباب بيسهروا سهرة مو راكزة في اليوم خميس، فآخر خميس قبل رمضان تحاكوا مع بعضهم إنه شباب هلأ الخميس الجاي رمضان ما حلوة، يعني نساوي شغلة هيك لا ترضي الله عز وجل، الأيام فضيلة والناس بالجوامع وبالتراويح وبالتهجد، فما حلوة هي السهرة. مو قال إيه ما بيصير، لا شباب ما بيصير هذا. قال إيه شو بدكم تعملوا؟ إيمت لنعود أول جمعة بعد رمضان. شو يعني أول جمعة بعد رمضان؟ يعني عم بيخطط إيمت بده يعصي الله؟ أول جمعة بعد رمضان إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون هذا بده يحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني كثير بضعف الحب، لأنه مو زلة قدم، عم يأخذ موعد للخطأ. ترك المعاصي يزيد علاقتك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب مهما استطعتم، مهما اشتغلتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم منتفعون، وأنتم تزدادون قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد قوة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل التربية الروحية، أهل الطريق كلهم باتفاق، كل الطرق تعطي المريد وظيفة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء طرق سمعتم عليها، النقشبندية والشاذلية والمولوية والقادرية، كلهم لهم أوراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن هناك بعض الطرق ما عندهم ورد إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ومجالسهم كمان ما عندهم مجلس هيك درس يعني الشيخ يتكلم، مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيك يجتمعون كل واحد معه مسبحته، يدخل يطلب إليه أنه يقول ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عريف بس يخلص هذا الأخ الألف تبعه بيرفع إيده بيقول واحد، هذا معه مسبحة بيسحب حبة، هذا واحد واحد واحد، بس تخلص مسبحة العريف 100,000 بيخلص المجلس، يساوي صلوات إبراهيمية وبيدعي الشيخ يلا السلام عليكم وعليكم السلام. يا سيدنا ما حكيت لنا شيء؟ ما في حكي، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ العلماء أيها الإخوة عدوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 42 فائدة، أوصلها بعضهم إلى 100 فائدة، وزاد بعضهم عن 100. أعلى هذه الفوائد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليك وحسبك، بس خلص بكفي، الله سيصلي عليك. ليش مين أنت حتى الله يصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر الله أكبر. يا أخوان أنت مدير المخفر ما بيقابلك ولا بيجيب سيرتك ولا بيحكي معك ولا له شايفك، الله الله سيصلي عليك. نحن يا أخوان في عنا أدران في قلوبنا، في أوساخ، في شغلات معطلة، شلون بدها تتنظف هاي إذا صلى الله عليك؟ الصلاة من الله أن ينقلك من الظلمات إلى النور، من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب، من الجفاء إلى الحب، من القطيعة إلى الوصال، هيك إذا صلى الله تعالى عليك. أعلى هذه الفوائد أن الله تعالى يصلي عليك، وبعدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، وبعدين أن ملائكة الله تعالى تصلي عليك. هيك الفائدة رقم 42، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. بتربيك حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت كنت قاعد مع شيخك تستمع منه، طيب وزاعد لحالة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجامعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالشغل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سافرت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرات بينتزع كرسي طب الأسنان عندي بدي صلحه. في عنا مصلح بالشام رجل قدير عمره شي 60-65 سنة، صالح صالح صالح يا سيدنا ما شاء الله، ومتقن متقن جدا بتصليح كراسي الأسنان. هذا الرجل بسيط، علومه الشرعية بسيطة، لا يعلم من علوم الشرعية إلا ما يحتاجه المسلم لشخصه، لكنه كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. له أوراد قبل الفجر، ما أعلمه أنه كل يوم قبل الفجر عنده 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أوراد النهار، وبيساوي مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سليم أبو هشام. مرة كان عم بيصلح لي هالكرسي، قال لي يا شيخ محمد أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا سليم أنت ستكون معي في الجنة، جهز حالك. قال لي أنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هيك انفجرت بالبكاء، يا سيدي يا رسول الله جهز حالي، شو ساوي؟ شو العمل اللي أنا بدي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين افعل. اللي فئت من الرؤيا ودموعي على وجهي وعلى المخدة، زوجته قالت له شبك؟ قال الأمر كيت كيت كيت. قال لي أنا من ذلك اليوم لا أضع في قلبي غلا ولا حقدا ولا غشا ولا ضغينة لأحد من المسلمين. طبعا هو مثلنا، بيبيع وبيشتري وبيأخذ وبيعطي، وهذا بيضايقه وهذا بيزعجه وهذا بيعده ما بيلبي ما بيجي، وهذا بيقول له لك دفعة ما بيعطيها، يعني يصيبه ما يصيبنا. قال لي بس كل ما صارت مشكلة بيجي بدي هيك يعني اتضايق من حدا، بقول لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي لا يكون في قلبك غش لأحد من المسلمين، فخلص مسامح الكل. خلصت الجلسة وراح. بعد أشهر كنت أحضر من كتاب جامع الترمذي سنن الإمام الترمذي، فمر بي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الله أكبر. والله لما قريت الحديث فورا ذكرته، رفعت السماعة دقيت التليفون، السلام عليكم كيفك حجي أبو هشام؟ قال لي الحمد لله. قلت له والله بدي أقرأ لك حديث. قال تفضل. أم قريت له الحديث صار يبكي، قال لي والله يا دكتور أنا لم أسمع هذا الحديث إلا بالرؤية التي أخبرتك إياها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه، بتعلمك وبتربيك وبترقيك وبتأدبك. لذلك إذا أردت أن تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أقل الإكثار 300 مرة في اليوم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة حلوة لما نجتمع مع بعض، لما ببيتك لما ببيتي، لما منزور حدا أنه شو رأيكم يلا منصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بعدين نبدأ موضوعنا وسيرتنا وحاجتنا. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: 1 ترك المعاصي، 2 كثرة الصلاة والسلام عليه، 3 قراءة حديثه وسيرته، إذ كيف تحب من لا تعرف؟ هلا أنا في إلي رفيق اسمه رشاد، والله يحبه لرشاد. أنت إيه أخي؟ شو اسمك؟ أي ياسين معيتك، حبه لرشاد. شلون بده يحبه لرشاد يعني؟ لا بيعرفه ولا سمع كلامه ولا سمع سيرته ولا رأى إنتاجه ولا شيء. قال بده يحبه، شلون بده يحبه؟ على الغميضي ما بيحبه. يعني بيقول لي يا أستاذ حكي لي شوي عن ياسين، عن رشاد، رأى لي حديثه، قال لي شو بيحكي عليه، فرجيني إنجازاته مشان حبه. فأنت كيف تحب من لا تعرف؟ اقرأوا يا أخوان، اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تحضرون الحمد لله، إلزموا مجالس الحديث، إلزموا دروس الحديث، إلزموا دروس السيرة. كل شهر ربيع اقرأ كتاب سيرة جديد، ما تلاقي حالة غير هيك، زاد تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يحيى ابن معين بيقول كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومئتي ألف حديث غير صحيح. الإمام الحاكم يقول كنا لا نقبل في مجالس الحديث من لم يكتب 50,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدك تحضر درس الحديث عند الإمام الحاكم بتروح تكتب 50,000 حديث بتجيبهم على الدفتر مكتوبين شروط التسجيل، يعني بعدين بتتفضل تحضر الدرس. أبو زرعة الرازي بيقول له لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل لما مات فعبد الله ابنه بيجي لعنده أبو زرعة، أبو زرعة رفيقه للإمام أحمد ابن حنبل، بيقول له أبو زرعة لعبد الله بيقول له يا عبد الله كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش 1,000,000؟ مليون. مليون. شو بيقول له عبد الله؟ بيقول له وما يدريك. حاجة بقى مليون. قال ذاكرته فيها، أنا وأبوك مسمعين لبعضنا مليون حديث. لما مات أحمد رؤية في المنام، قيل له يا إمام ما فعل الله بك؟ قال يا أبا علي لو رأيت النور يخرج من بين أصابعنا من كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي رأوه يصلي إماما بالملائكة. الله أكبر، شو رأيك بس تموت هيك إمام بالملائكة، مو بشر مثلنا يعني، ملائكة. الله أكبر، شو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة يا أخوان، حلوة تقرأوا. أنتم تعرفوا في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة من كلمة؟ مين حافظ حديث مؤلف من كلمة؟ أحلي بس لا تغضب. يا سلام، في أحاديث مؤلفة من كلمتين، مين حافظ حديث كلمتين؟ العين حق، خلص الحديث. الحرب خدعة، خلص. صوموا تصحوا، في أحاديث مؤلفة من 3 كلمات، أتم الركوع والسجود، خلاص. في أحاديث 4 كلمات، في أحاديث 5 كلمات. حلوة، اقرأ لك شيء 1,000 حديث هيك، بصير تقول والله أنا قاري 1,000 حديث الحمد لله، 1,000 كلمة بيكون هذا. لك ماشي الحال، ماشي الحال. كنت أنا جمعت، وين الأستاذ عبد الوهاب موجودي؟ أنا كنت جمعت هذه الأحاديث هيك اللي مؤلفة كلمة كلمتين 3 4 5 6. هلا بدي اهدي سيدنا الشيخ مجموعه نسخه من هذه الكتيبات، سبحان الله، يعني رتب الله ان يكون هيك، فجمعناهم في كتيب، حطوا هيك بجيبتك تقرا او نزلوا على جوالك بي دي اف، انت وبالسرفيس، انت وبالسياره، انت وبالجامعه قاعد هيك عم تنتظر عند الحلاق، تفتح هيك تقرا لك، اقرا لك شيء 50 حديث 100 حديث. شوفوا هيك، هلا بدنا نعطيهم لسيدنا الشيخ هيك يا سيدي، هدول هيك كتيب صغير حطه بجيبتك، وكل واحد من صحيح البخاري، واحد من صحيح مسلم، اختيارات يعني، واحد أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك. والله حلوين هيك، بيقرأ، يفتح الواحد بيقرأه. بدي نظاراتي يا أستاذ، ما بدي، خلص عن غيب. يعني حلوة بس أنك أنت تقرأ هيك حديث، وبعد هيك شرحناهم كمان بكتيب آخر من أحب. بس حلو، حلو واحد يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضروا مجالس رياض الصالحين، مجالس الحديث في مسجدكم أو في أي مسجد، انظروا إلى مجالس الحديث. بقى واحد من شيوخ الحديث المشتغلين بالحديث مريضة، ففي له أحد أصدقائه كثير هيك غلي قلبه عليه أنه لا يقوم لا سمح الله يصير له شيء بهذا المرض. يقول: فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لزيارته. قال: فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي: إن هذا من رجالات الحديث، وإنه إذا مات أصيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاب، مين بده يعلمنا الحديث؟ قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل هذا، فإن الله لا يضيع عصابة أنا سيدها صلى الله عليه وسلم. الله أي جماعة سيدها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيضيعها. حلو يا إخوان تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيد محبتك والله. اقرأ وشوف، شوف شو بتزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة أكرمنا الله هيك مع أخوة قرأنا الكتب الستة، بس خلصنا هو أتيح له، كان رايح على العمرة هيك إجا ترتيب، خلصنا المجلس بعد يمكن كم يوم طلع على العمرة، راح إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو عم بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، بس دافع حقه، دافع حقه 14,000 حديث قعدنا هيك قرأناه. حلو، حلو تقرأ أنت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلو تقرأ سيرته. كيف بدي أنا أزيد محبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيك اقرأ حديثه، اقرأ سيرته، اقرأ كلامه، ما بلاقي حالة غير عم يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، كثرة قراءة حديثه وسيرته. رقم أربعة: تطبيق ما استطعت من سنته. تطبيق ما استطعت من سنته. شرط المرافقة الموافقة. هو بيصلي صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، أنت بيصلي صلاة الضحى. هو بيصلي قيام ليل، أنت بيصلي قيام ليل. هو يصوم من الشهر أياما، أنت تصوم من الشهر أياما. هو يشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة عليه، أنت تشتغل بالدعوة إلى الله والدلالة عليه صلى الله عليه وسلم. هو ينفع الناس، وأنت بتنفع الناس. هو يبر والديه، وأنت تبر والديه. ما تلاقي حالة غير ازداد قربك من النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد انجذابك له صلى الله عليه وسلم. بقى بالشام في الأيام، أيام الثورة، تعرفوا صار هناك بعض، سمعتم قرى وبلدات هجر أهلها وانتقلوا، هيك يصير اشتباكات وتدمر. فوزارة التربية أعطت تعميم إنه أي طالب بيجي بيسجل بأي يوم من أيام السنة يقبل. بتعرفوا بالمدارس عندكم كمان في وقت للتسجيل للطلاب بالمدارس، يعني هلأ العام الدراسي أظن بعد مثلا جمعتين، يعني هلأ التسجيل وبيستمر مع بداية العام شيء أسبوعين، بعدين خلاص ما عاد في تسجيل، ما هي ولا في نقل كمان، يعني مشان ما يتشوش الطالب. بس لأنه كان في حرب وكان في شيء، فوزارة التربية قالت

العاشر وطلعنا على الصف العاشر، دقيت الحصة شغالة، دقيت هالباب في أستاذ جوا، قال له أستاذ إذا سمحت هذا الطالب جديد بيلتحق بالصفوف. الأستاذ قال له تفضل. قال لي ما لقيت لك يا أستاذ، بقى الصف تعرفوا في مقاعد. قال لي ما لقيت لك هذا الطالب لما قلت له تفضل، طخ راسه هيك ومشي هيك هيك هيك هيك هيك, هيك لآخر مقعد قعد فيه. قال لي لما قعد بآخر مقعد عرفت أنه طالب كسلان. أنتوا بتعرفوا لأنه الطلاب الكسلانين وين بيعدوا؟ بالزوايا بالآخر، والشاطرين تلاقيهم قاعدين قدام. ويا لطيف ما بيقدر هذا الكسلان، ما بيقدر يقعد أول مقعد، بحس حاله مخنوق مع أنه مقعد قدام الأستاذ أنت قاعدينك يا أخي، ما بيقدر. بيقول لك ورا ورا، إذا واحد بيناتكم أستاذ أكبر عقوبة لطالب كسلان حطه أول مقعد. يا لطيف بيختنق. مرة سيدنا واحد من المشايخ، أنتوا بتعرفوا أنه الشيوخ يعني في مرات يمشي حولهم إخوان، في من هؤلاء الإخوان من يعني يسلك إلى الله ويريد الله ورسوله، وفي منهم هيك شغل علقنة يعني ومقالب وقصص هيك، بس بيمشي مع الشيخ بيقول لك أخي منيح يعني آدمي أحسن ما رافق لي واحد على منطش. فمرة واحد من الشيوخ هيك معزوم، شيخ وجيه يعني، معزوم عزيمة عند هذا التجار، وهذا التاجر عازم تجار وشيوخ، وإجا الشيوخ مع مرافقيهم وعازم أهله كمان، وصفرة من هون لهنيك. فأجلسوا الشيخ في صدر المجلس والشيوخ حوله، وبعدين التجار، بعدين الأهل والأرحام، بعدين المرافقين. فالشيخ انتبه أنه في مكان جنبه فارغ، قال له لهذا اللي بيرافقه بس اللي عنده عمن طيب، قال له أبو فلان؟ قال له نعم سيدي. قال له تعال تفضل لهم، تفضل عود جبنا. قال له لا لا سيدي، خذوا راحتكم أنتوا، خذوا راحتكم يا سيدي. تفرفدوا. قال له لا لا أبو فلان تعال لهم. يا حرام كثير هيك، تثاقل على نفسي، حاضر سيدي حاضر. إجا قعد بقى هون جنب الشيخ بده يقعد، ما في يحكي كلام مراكز، ما في ايده تطيش بالقصعه يعني هيك مثل الالف، كلهم مشايخ قاعدين. قعد هيك بس يا حرام مربط يعني، خلى هالمشايخ اندمجت مع بعض البعض بالحديث، ما لقوا غير هرب هيك انسحب وقعد بالاخير. قال لي هذا الطالب راح قعد بالاخير. قال لي قلت الله يجيرنا من المشاغبه تبعه. اي نعم، لانه يا اخوان شرط المرافقه الموافقه، بدك شاطر تصير شاطر عد مع الشاطرين، كسلان تقعد مع الكسلانين، بدك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه، وافقه ما تلاقي غير انجذبت إليه، شبيه الشيء منجذب إليه. أما إذا ما بتوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش ما بدك تحبه؟ خمسة أمور بها تزيد صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، قراءة حديثه وسيرته، تطبيق ما استطعت من سنته. خامسا وأخيرا، وهذا كلمة السر في هذون الخمسة وعنده ينتهي الدرس، صحبة محبيه. صاحبه هيك، صاحبه سيدنا الشيخ، والله بتتأثر لأنه هذا الحب يعدي، مرات يعديك بالمصافحة بس هيك، صافح هيك تقول ما بعرف شو صار، ما بعرف لك والله صلوا قلبي فترة هيك نشفان، سلمت عليه تحرك القلب، شو ساوى؟ الحب يعدي. مرات الجلسة وحدة تقعد هيك جلسة مع محبين، تطلع من الجلسة بتغير، كنت ما عم تصلي على النبي صرت عم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نسيان النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لك شو صار؟ الصحبة، الصحبة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي تحفظونه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. شوفوا انتبهوا، الحديث مو مثل الصاحب الصالح، جليس جليس جليس، جلسة جلسة انت قعدت مع واحد صالح بيعطيك شيء لا يخطر لك على بال، وبعيد من هون بتقعد جلسة مع واحد مو راكز كمان بيأذي لك قلبك. يا لطيف، أذية كثير كبيرة. فصحبة المحبين، إذا جالست المحبين، إذا أحببت المحبين، إذا نظرت إلى المحبين، إذا كلمت المحبين، إذا مشيت مع المحبين، ما بتلاقي غير الحب دخل إلى قلبك. كان الإمام

0: أبو داود صاحب السنن يشبه بالإمام أحمد بن حنبل شيخه. أحمد بن حنبل بيكون شيخه لأبو داود صاحب السنن، فكان كثير أبو داود يشبه بالإمام أحمد بن حنبل في هديه وسمته ودله وحركاته وأعداده وكلامه يشبه أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل يشبه بمنصور بن المعتمر، وكان منصور بن المعتمر يشبه بعلقمة، وكان علقمة يشبه بسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. شايف؟ هذه سلسلة متصلة. فأنت إذا جالست المحبين، إذا أحببت المحبين، إذا ماشيت المحبين، ما تلاقي غير دخل الحب إلى قلبك. ودير بالك من صحبة الأضداد، نسأل الله السلامة، لأنها تؤذي هذا القلب. يا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، هذه خمسة تزيد في صلتنا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت مناسب جدا هكذا لإضرام نار الحب في قلبك حتى يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد انتفاعك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين تعلق قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يحيون ويموتون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على نهج وسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا خدما لسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل قلوبنا تعلق برسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتدارك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم وأغث شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى أهلنا في غزة بولايتك كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل الخير والبركة والإيمان والعلم والدعوة إلى الله تنتشر من هذا المسجد ومن حل فيه ومن صلى فيه ومن أمى وخطب وخدم، واجعلنا جميعا واجعلهم متابعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شفت ليش أنا قلت أنه نحتاج لكلمة من القلب إلى القلب؟ لما بتحضر هذا أدب يعني، لكن هذا بيكون جهدك. لما بتترك الأمر لله بيصير المدد طازج ينزل. الآن فضيلة الشيخ كان محضر بحث تعبان عليه وأنا أقدر هذا، لكن ما سمعناه اليوم هذا الآن حصة الذاكرين، حصة أهل قيام الليل تحضرت قلوبهم. في مرة كنا بدنا نطلع على العمرة فاعتكفنا 3 أيام في المسجد، وطالعين بالبر، وبطريقنا نحن وطالعين مرينا على الشام، زرنا شيخنا في الشام، وكان صار صلاة الفجر، يعني نحن طلعنا بعد العشاء، مشينا قريب منتصف الليل، وصلنا على صلاة التهجد، صلينا التهجد عند سيدنا الشيخ هنا، وبعدين جلسنا جلسة، ومجرد ما قعد اطلع هيك ما شاء الله عمليك جايين جاهزين، بعد ما حكينا ولا كلمة. أهل الله جواسيس القلوب، فأنا حبيت يعني استعطف قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الشيخ، وحبيت استخرج الدرر الموجودة في الرصيد، اللي هذا رصيد قديم، عندما كنا نجلس على الركب أمام أهل الله، وكان جلسات الذكر جلسات طويلة، فسبحان الله العظيم، من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فأنا باسمي واسمكم جميعا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فوق وتحت وفي الوسط، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال على هذه الجلسة الربانية. وكل ما تجي بدنا جلسة هيك، ما بدنا تحضير، هل المدد ينزل مباشر إن شاء الله، أكيد لامس القلوب جميعا، وما خرج من القلب يدخل إلى القلب مباشرة، وما خرج من اللسان حظه الآذان. الآن دخل إلى قلوبكم معناته خرج من القلب. في حدا عنده أي سؤال، أي كلمة، أي شيء قبل أن نختم هذا المجلس؟ مع أنه على صلاة الفجر ما في تعليقات ولا في أسئلة، إلا أنا بعرف، لكن حبيت أسأل هذا السؤال لأنه الشيخ كنز، يعني أظن أنه كل واحد أخذ سؤله في هذه الجلسة. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رحب بالمشايخ على يميني ويساري، في شيء قاعد على الأرض، في شيء قاعد في الخلف متخبي، أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا يتطلب أن يتحمل الشعب الأمريكي بعض الأعباء، وإن الحرب ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن إيران تريد في الوقت الحالي عقد صفقة وهي تخسر ماليا وعسكريا، وأنه إذا لم تكن الصفقة جيدة فلن يفكر فيها. في غضون ذلك أعلن ترامب حظر CNN وأمس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بسبب ما قال إنه استمرارهم في نشر الأخبار الكاذبة. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح ساري المفعول. وفي إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري إن طهران مستعدة لمواجهة ما وصفه بأي خطأ في حسابات العدو. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد إخراج الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن إن واشنطن تتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق عدة. أما في الضفة الغربية، فقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير في قضاء رام الله. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ما آخر التصريحات وأبرز التطورات فيما يتعلق تصريحات الرئيس بشأن إيران؟
1: مرحبا أنس. آخر تصريحات الرئيس ترامب تلك التي أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من الآن، والتي قال فيها مجددا إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، وإن أسعار الوقود سوف تنخفض إلى مستوياتها قبل هذه الحرب بل وأدنى من ذلك كما قال. وقال أيضا إنه إذا خير الشعب الأمريكي بين امتلاك إيران لسلاح نووي وبين ارتفاع الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود، فإنه سوف يختار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تحمل كلفة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال إنها لن تمتلك سلاحا نوويا. أيضا ضمن تصريحاته خلال الساعات الأخيرة حين مسؤول من قبل نيوز نيشن عما بشأن قوله إنه قد يفكر في توجيه ضربة لإيران، ضربة واسعة بعد الانتخابات النصفية، تجنب الإجابة بشكل مباشر على هذا السؤال، وهذا أمر لافت، لكنه قال إن إيران تريد إبرام صفقة وإنه لن يبرم صفقة معها إلا إذا كانت صفقة جيدة. هو كرر هذا الأمر بطبيعة الحال أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وكرر كذلك من أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران سوف ينتهي عقب هذه الانتخابات. كانت تصريحه لموقع أكسيوس حينما قال إنه بات الآن أمام قرار كبير، إما أن يوجه ضربة واسعة لإيران لإبادة نظامها كما قال، أو أنه لن يفعل ذلك، لكنه لم يوضح الخيار الثاني، أي في حال عدم توجيه ضربة لإيران كيف هو الحال، ما هو الخيار، هل الخيار هو الاستمرار في الحالة الراهنة. مسؤولون أمريكيون أيضا لموقع أكسيوس صرحوا من أن حالة الجمود الراهنة، حالة اللاسلم ولا حرب الراهنة، قد لا تستمر بعد الانتخابات النصفية، وأن الرئيس ترامب قد يميل أكثر إلى معاولة توجيه ضربة واسعة لإيران. وإن فهم هذا في سياق من البعض بطبيعة الحال في سياق الضغوط أيضا على إيران، وأن في ذلك رسالة من أن لديها حتى الانتخابات النصفية إن أرادت أن تحل هذا النزاع عبر المفاوضات وعبر الاتفاق. بالمجمل يواجه الرئيس ترامب ضغوطا من أكثر من اتجاه، ضغوط من المؤسسة العسكرية التي تريد وضوحا أكثر في الأهداف، وضوحا أكثر في المدى الزمني الذي يتعين أن تبقى فيه القوات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كي تبني تحركها على هذا المدى الزمني، ولا سيما مع الحاجة إلى صيانة الأجهزة وخلاف ذلك من التكلفة. أنس،
0: نعم مراد، جزء من هذه الضغوط أيضا يأتي من الشارع في ظل ارتفاع كبير في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أسعار الديزل التي بلغت مستويات قياسية، وكذلك وقود المركبات. ما الذي يقال في واشنطن، وكيف ينظر الرئيس دونالد ترامب إلى هذا الأمر بخلاف تصريحه عن أن الأمريكيين سيتحملون كلفة هذه الحرب؟
1: نعم، الرئيس ترامب هو يعتبر أن هذه المسألة مؤقتة، هذا الثمن مؤقت، وأنه يتعين تحمل هذا العبء مقابل تحقق هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي كما يقول. ولكن الاستطلاعات تشير مرارا وتكرارا، وآخرها ذلك الذي أجرته فوكس نيوز وكشف أن 71% من الأمريكيين يرون أن هذه الحرب وهذا الصراع مع إيران يفتقر إلى استراتيجية واضحة. وفي التفاصيل كانت هناك أرقام لافتة، أكثر من 90% من هؤلاء، أي نسبة 71% من الديمقراطيين، وهذا أمر طبيعي، يعارضون ترامب وهذا مفهوم، ولكن 83% من هذه النسبة من المستقلين. وتعرف أنس أن هذه الفئة في كثير من المناطق والولايات المتأرجحة هي من يحسم الانتخابات، هذه المناطق والولايات المتأرجحة تحسم بعدد قليل من الأصوات، ونسبة 83% من المستقلين ممن أيضا يرون ويخالفون نهج الإدارة فيما يتعلق بهذه الحرب. اللافت أيضا أن 43% من هذه النسبة من الجمهوريين من حزب الرئيس نفسه يرون أن الإدارة الجمهورية تفتقر إلى استراتيجية واضحة، ناهيك عن أن 60% يرون أن هذه الحرب إجمالا بطبيعة الحال من كل الفئات يرون أن هذه الحرب غير مبررة وغير ضرورية.
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في إيران قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني إن بلاده مستعدة لمواجهة أي خطأ في حسابات من وصفه بالعدو، متوعدا بالرد عليه بحزم. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة الإيرانية طهران عرضا لمتطوعين في حملة فداء لإيران، قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 300,000 متطوع. وقال الرئيس الإيراني خلال مشاركته في الاستعراض إنه لا قوة تستطيع تهديد إيران في ظل حضور الشعب في الميادين.
2: في ظل التوتر الإيراني الأمريكي، طهران تريد أن تبعث برسائل على أنها مستعدة لكل الاحتمالات. تجمع جماهيري بالعاصمة الإيرانية طهران تحت عنوان كلنا فداء لإيران، هم مجموعة من المتطوعين. يقول المشرفون على هذا التجمع أنهم متطوعون للانخراط في أي عمليات عسكرية ضد إيران أو مواجهة أي توترات داخلية في الشارع الإيراني. قدر المنظمون عدد المشاركين بحوالي 300,000 مشارك. والحرس الثوري يحذر الولايات المتحدة الأمريكية بعد التهديدات الأمريكية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد لكافة الاحتمالات، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية عليها ألا تخطئ في الحسابات. إذن هو استعداد عسكري وأمني وسياسي وشعبي. لماذا؟ لأن التقديرات العسكرية هنا في طهران لا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجي، ونافذة تحليلية تقرأ في مشهد الداخل الإيراني بين تعبئة الشارع وضبط الأمن ورسائل الصمود.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في طهران بدت الشوارع اليوم كأنها تتحول إلى رسالة سياسية مكتوبة بالأجساد والرايات والزي العسكري، رسالة تقول إن إيران حولت الخوف من الحرب إلى انضباط جماعي، وحولت الضغط الخارجي إلى فرصة لتوحيد الصف. لكن خلف هذا المشهد تقف أسئلة أكثر حساسية: اقتصاد يخنق ويخنق المواطن، اتهامات إيرانية لأعداء الخارج بالعبث بالداخل، واشتباكات أمنية وحملات اعتقال متكررة. فبين سطور هذا المشهد، كيف يقرأ النظام الإيراني شارعه في هذه اللحظة؟ ثم كيف يتقاطع الاستعراض الشعبي مع التشديد الأمني في رسم صورة الداخل الإيراني؟ وأخيرا، هل يكشف الحشد عن صلابة الجبهة الداخلية أم عن حاجة متزايدة إلى إظهار هذه الصلابة؟ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب واشنطن من منعطف حاسم مع إيران عنوانه استئناف هجمات واسعة النطاق ترافق مع نزول الإيرانيين إلى الشارع، ليست مظاهرة عابرة بل تحرك منظم له دلالاته وغاياته. سمي هذا التحرك رسميا بحملة الشعب فداء للوطن، ووصفها التلفزيون الإيراني بأنها مناورة للمتطوعين، وشهد مشاركة 313,000 شخص. تحرك يعتبر تدشينا رسميا لحملة أطلقت منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، وتقضي بانضمام متطوعين للدفاع عن إيران. اللافت اليوم كان مشاركة كتائب قتالية واستعراض عدد من الطائرات المسلحة إيرانية الصنع، ولكن المشهد الاستعراضي في الشارع يحمل أيضا رسائل للتعبئة الداخلية وإظهار أهمية توحيد الصفوف مع تكرر الدعوات لتجاوز الخلافات الداخلية، وهو ما برز في رسائل المرشد الأعلى الذي دعا في آخر رسالة له، دعا الإيرانيين إلى تجاوز الخلافات بينهم. أما الرئيس الإيراني فكثيرا ما اتهم واشنطن بمحاولة زرع فتنة داخلية في بلاده. تحذيرات من مغبة بث الفوضى في البلاد ترافقها اعتقالات متكررة. وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت اعتقال 21 شخصا منذ آب أغسطس الماضي بتهمة الارتباط بالموساد الإسرائيلي، وتكرر إعلان اعتقال عناصر مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد. إذن هو مشهد داخلي متشابك تبرز فيه الاعتقالات كما الحوادث الأمنية، والتي تكرر طهران اتهام الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: روعة. كان موضوعا لافتا للغاية خلال الفترة الماضية، حتى في خضم الحرب إن كنت تذكرين كان دائما الإيرانيون ما يعلنون عن اعتقالات بالعشرات لما يصفونهم بالمرتبطين بالجهات الخارجية. هذا الأمر كان يتم بكثير من المحافظات الإيرانية، ولكن في تلك الفترة كان يتركز في المنطقة الغربية من إيران. إن كنا نتحدث عن خريطة إيران، المنطقة الغربية من إيران كانت من الشمال إلى الجنوب، المنطقة الغربية كانت مسرح الأحداث في تلك الفترة، وكان ما يتم كثيرا الحديث عن اعتقالات في هذه المنطقة لتخوفات من اقتحام للحدود أو تحركات عسكرية لهذه المجموعات المسلحة المناوية للنظام الإيراني. خلال الفترة القليلة الماضية بعد توقف الحرب، خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية، برز كثيرا الحديث عن محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى الجنوب، في أقصى جنوب البلاد، وتحديدا على الحدود مع باكستان. هذه المحافظة المهمة التي تمتد تقريبا على حوالي 900 كيلومتر تقريبا الحدود بين هذه المحافظة وبين الأراضي الباكستانية، وكثيرا ما حدثت هناك اضطرابات أمنية تعلن عنها السلطات الإيرانية بدرجة أساسية، عندما تقول بأنه تم اعتقال مجموعة من الخلايا التي تصفها بالإرهابية، تم هناك اشتباكات بين خلايا تصفها أيضا بالإرهابية وعناصر الأمن في تلك المنطقة، وقتل عدد من عناصر الأمن الإيراني في سيستان وبلوشستان، لأنه دائما ما يتخوف من هذه المحافظة المعقدة جغرافيا المشاطئة لمنطقة خليج عمان، بمعنى أننا نتحدث عن الموانئ الرئيسية على خليج عمان، جاسك وشبهر موجودة في هذه المحافظة، كما ذكرت بالإضافة لطول الحدود الذي يتجاوز أو يصل إلى 900 كيلومتر مع باكستان، يجعل هذه المحافظة نقطة تنظر إليها طهران على أساس أنها نقطة، ربما تكون نقطة ضعف، أو تنظر إليها على الأقل على أنها نقطة ذات حساسية عالية في محاولة لما يعتقد أنه قد يكون هناك تحركات لجماعات مناوئة للنظام. ولكن هذا الأمر أيضا يأتي اليوم في الحديث عن هذه التحركات اليوم في الشارع الإيراني والحشد الجماهيري الذي ينظمه الشارع الإيراني أو النظام الإيراني في مواجهة أي تهديدات قد تبدأ إيران في تلمسها داخل إيران، ويعود الأمر على بدء عندما تحرك الشارع الإيراني وكانت هناك مظاهرات قبل بداية الحرب في فبراير الماضي، وقال عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كانت هناك محاولات لإدخال أسلحة أو للتعاون العسكري مع جهات الداخل إيران ولكنها فشلت بكل تأكيد في تلك المرحلة. هل إيران الآن تتلمس هذا الخطر من جديد في مواقع أخرى؟ هذا ما يبدو عليه الأمر، إذ أننا نتحدث عن هذا الحشد الإيراني الذي ينفذه النظام في الشارع لإيصال رسائل سياسية وعسكرية بلا شك روعة، نتحدث عن رسائل أمنية بدرجة أساسية في الشارع الإيراني.
3: سنحلل كل هذه التحركات، شكرا لك صهيب العصا، سنحللها مع ضيفنا من لندن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور زويري أهلا بك، كيف يمكن قراءة المشهد الذي شهدته العاصمة الإيرانية اليوم طهران في حشد الشعب فداء للوطن؟
5: روعة، هذا نسق تعرفه إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية، وهو أنه كلما اشتدت الخطوب على النظام، كلما واجه تحديات خارجية أو داخلية، أخذ كما يقال قاعدته الأساسية إلى الشارع. هذا حصل في الحرب العراقية الإيرانية بعد 1985، حصل في فترة الإصلاحات عندما كان الإصلاحيون إلى حد ما جمهورهم أكثر، كان التيار الذي هو قريب للمؤسسة الأمنية والعسكرية يأخذ بمناصريه إلى الشارع ويصبح كأنه شارع مقابل شارع. الآن نفس المشهد، منذ اليوم الأول الحرب النظام أخذ بمعظم قاعدته الشعبية إلى الشارع، وكما كان ينقل كانوا يمضون الليل أو يهتفون للنظام. لكن دعيني أذكر بالأرقام، الأرقام مهمة جدا لأنها تكشف كم مهم أخذ هذا بعين الاعتبار. النظام لديه قاعدة جماهيرية تقدر بلغة الأرقام بين 20 إلى 25 مليون، وهي كالتالي: العاملون والمتقاعدون في المؤسسة الأمنية والعسكرية جيشا وحرسا ثوريا وبسيج، عاملين وغير عاملين، مع متوسط عدد أفراد الأسرة في إيران حوالي 4 زوج وزوجة وطفلين، يقدر العدد بحوالي من 20 إلى 25 مليون. هذا الرقم إذا أخذنا نسبة منه قد توفوا، نحن نتحدث عن قاعدة ربما تتجاوز 15 إلى 18 مليون هم على قيد الحياة. هؤلاء سيدافعون النظام لديهم مصالح، لكن مع ذلك الرقم اليوم في طهران 300 ألف، طهران لوحدة عدد سكانها يتجاوز 13 مليون، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة قليلة جدا، لكن مهمة جدا لأن النظام لديه القدرة على الحشد وإرسال رسائل. لكن هل هذه ستؤثر في المسارات السياسية؟ لا أعتقد بذلك.
3: طيب، عدا عن أرقام المشاركين، كيف تقرأ مشاركة كتائب قتالية ضمن الاستعراض؟ إلى أي مدى تريد طهران القول إن التعبئة تتصل بتحضير دفاعي فعلي وبرسالة ردع داخلية وخارجية؟
5: هذا يرتبط بما تفكر فيه ربما القيادة العسكرية والسياسية من أن الولايات المتحدة قد تعمد إلى نوع من العمليات البرية بهدف ربما إسقاط النظام أو إضعاف أو السيطرة على أماكن معينة بقصد إحداث مزيد من التصدع في المؤسسات النظام. وبالتالي وجود هذه القوات مع هذه المظاهرات واضح تماما، وكأنه يقال للأمريكيين بأن هؤلاء حاضرين ويمكن أن يكونوا موجودين في أي مكان تذهبون إليه. بعبارة أخرى، هي رسالة عن الاستعداد البري عمليا، وبأن هؤلاء يمكن أن يكونوا في أي شارع موجودين وأنتم لا تعرفون كأمريكيين أنهم موجودون. بمعنى آخر، أن إيران مستعدة إلى أي نوع من الأعمال العسكرية قد تقوم به الولايات المتحدة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي الجديدة. لكن مع ذلك في المحصلة أن المؤسسة العسكرية الآن في إيران بعد أن استكمل تعييناتها وعين حسين طائب قائد البسيج، معنية بأن تقول أن النظام متماسك أمنيا وعسكريا وقادر على إدارة المشهد مهما بلغت الأخطاء.
3: طيب، ما أثر هذا المشهد على رواية الداخل الإيراني بين خطاب الصمود وخطاب القلق؟ هل يكشف إدراكا إيرانيا بأن الداخل أصبح ساحة مركزية في الحرب؟
5: هذا روعة سيف ذو حدين، لأن هذا قد في الوقت الذي يظهر فيه قدرة النظام، لكنه أيضا قد يثير انقساما كبيرا. من خبرة في معرفة الشارع، الرأي العام الإيراني، هذا قد يحدث انقساما كبيرا، لأن هذا سيطرح السؤال التالي: كيف هؤلاء يظهرون في المظاهرات؟ ألا يعانون اقتصاديا؟ هل يستطيعون أن يضعوا طعاما على موائدهم بأسعار معقولة؟ ألا يعانون من الغلاء؟ ألا يعانون من أخطار معينة؟ المدارس تفتح يوم 23 سبتمبر، هل هؤلاء مستعدون للمدارس والجامعات؟ بعبارة أخرى، هذه عمليا قد تفيد ولكنها أيضا قد تثير أسئلة كثيرة حول هؤلاء ومدى تأثرهم بما يحصل من عقوبات اقتصادية. بمعنى آخر، قد يثار حولهم شبهات كثيرة أنهم غير متأثرين بالعقوبات وأن هناك منهم محظوظون وهناك منهم محرومون.
3: طيب، بالحديث عن الجانب الاقتصادي، كيف ينعكس الضغط الاقتصادي على قراءة هذا المشهد؟ هل تؤدي العقوبات والحصار إلى تقوية خطاب التعبئة، أم أن اتساع أثرها يعني يجعل النظام مضطرا إلى إظهار الشارع موحدا قبل أن يظهر منهكا؟
5: طبعا النظام السياسي، وأي نظام سياسي في فترة هذه الظروف، يسعى أن يظهر أن رأيه العام وأن شعبه موحد خلفه. هذه قاعدة تنطبق حتى على الولايات المتحدة، فعلتها الولايات المتحدة في أكثر من محطة زمنية، وحتى الدول التي تدعي أنها ديمقراطية. لكن المسألة هنا أن هذه العقوبات تفتك بالقواعد الشعبية حتى للنظام، لأنها تبدأ تؤثر على حاجاتهم الأساسية. لكن السؤال هنا، متى تتحرك هذه القواعد؟ يعني بعضها يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، لكن إلى أي مدى ومن هم القلة القليلة الذين سيبقون مع النظام؟ اليوم ما يحصل في إيران عمليا، هناك قاعدة متأثرة بشكل كبير، وهناك قاعدة أقل تأثيرا، وهناك قاعدة غير متأثرة. أنت تجدين من يتظاهرون هم أقل تأثيرا أو غير متأثرين بهذه العقوبة.
3: طب ما دلالة تكرار الحوادث الأمنية والاعتقالات المتعلقة بها؟ إلى أي مدى هي جزء من مشهد أوسع تشدد فيه الدولة قبضتها الأمنية في المناطق الحساسة؟
5: تماما روعة. نحن نتحدث عن سيستان وبلوشستان، لأن هذه المناطق كان مستهدفة أمريكيا وإسرائيليا لإحداث اختراقات. فشلوا في موضوع كردستان فذهبوا إلى الحدود الشرقية بشكل أساسي. قتل قبل حوالي أسبوع أيضا إمام جمعة من السنة في سيستان أعتقد، وبالتالي هناك مثل هذه الحوادث تتكرر. غير معروف إذا ما كان هناك حوادث بمعنى من إيرانيين أو بأهداف أو بأطراف خارجية، لكن واضح تماما أن هناك خطة واضحة لجعل الدولة تعاني، تستنزف أمنيا، تستنزف سياسيا، وتستنزف اقتصاديا بقصد إضعافها. وفق ما الكل يعرف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تضعف النظام لأقصى درجة ممكنة.
3: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: وفي تداعيات التوترات بين أمريكا وإيران، أكد الرئيس الكوري الجنوبي أن بلاده لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم تشديد سول على حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنها رفضت طلب واشنطن المساهمة عسكريا في العمليات، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إلغاء مناورات مشتركة وتقليص تدريبات عسكرية مع سول. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
6: حسمت كوريا الجنوبية أمرها بأنها لن تنشر أي قوات عسكرية التزاما بمبدأ عدم المشاركة والتدخل في الحرب. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة مطلع سبتمبر أنها تدرس تقديم مساهمات في الجهود الأمنية الأمريكية في مضيق هرمز، شرط ألا يؤثر ذلك على القدرات العملياتية لقواتها المسلحة، كما أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المضيق. وكان رفض كوريا الجنوبية السابق لمساعدة الولايات المتحدة عسكريا في مضيق هرمز قد أدى إلى إلغاء واشنطن مناورات عسكرية مشتركة وتقليص مناورات درع الحرية السنوية المنفصلة في أولتشي وخفض مدة التدريبات المشتركة من 11 يوما إلى 5 أيام. كما أثار رفض سول غضب الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن الكلفة الباهظة لهذه المناورات، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على المساهمة الأمريكية في حماية كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية وفق قوله. يذكر أن طهران كانت حذرت من أن أي مساهمة عسكرية كورية

0: والجمهوري، وخطابهم هنا انعكاس لاستراتيجية الحزبين على المستوى الوطني. الديمقراطيون يربطون غلاء المعيشة بالحرب مع إيران ويحملون مسؤولية ذلك للرئيس ترامب وللجمهوريين باعتبار أنها حرب لم تكن ضرورية. والجمهوريون يتبنون فرضية ترامب الجديدة التي مفادها أن الحرب ستنتهي بعيد الانتخابات وأن تداعياتها مؤقتة، ويناشدون الناخبين عدم إغفال ما يرونه منجزات للرئيس في القضايا الداخلية مثل الهجرة وأمن الحدود. فتح الباب للتصويت المبكر في فيرجينيا وولايات أخرى يدشن عمليا موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، انتخابات تؤدي فيها الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية دورا محوريا، وتصعب مهمة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. استطلاعات الرأي لا تصب في مصلحة الجمهوريين، فالحزب الديمقراطي من حيث الشعبية وحسب آخر الاستطلاعات يتفوق على نظيره الجمهوري بفارق 8 نقاط على المستوى الوطني.
1: المؤشر الذي يجب مراقبته هو حجم المشاركة. إذا انخفضت مشاركة الحزب بنسبة 30 إلى 40%، فنحن هنا بانتظار هزيمة ساحقة، والتوقعات الآن هي أن نشهد موجة زرقاء واكتساحا ديمقراطيا مقابل الجمهوريين، لأن ما يهم أغلب الأمريكيين من الاقتصاد الآن هو سعر البنزين.
0: انتخابات التجديد النصفي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي، ومعظم استطلاعات الرأي ترجح فوز الديمقراطيين بالأغلبية. فيما تشمل ثلث مجلس الشيوخ فقط يدافع فيها الجمهوريون عن مقاعد في 22 ولاية معظمها فاز بها الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن استطلاعات الرأي تضع 6 ولايات منها في خانة التنافسية، ويحتاج الديمقراطيون أن يفوزوا في 4 منها لانتزاع أغلبية مجلس الشيوخ. من بين تلك الولايات 6 ولاية نورث كارولاينا التي زارها ترامب مؤخرا لحث الناخبين على التصويت لحزبه وتجاهل الحرب مع إيران وتداعياتها، كونه يدرك أن أغلبية ديمقراطية في الكونغرس ستجعل المتبقي من ولايته الرئاسية غاية في التعقيد. أحمد هزيم، الجزيرة، ولاية فيرجينيا.
2: في تطور آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح بلاده السيطرة الدائمة على الأمن والاحتياجات الأخرى في غرينلاند، مشيرا إلى أن الاتفاق يعالج جميع مخاوف بلاده بشأن غرينلاند ولن يحملها أي تكلفة. يأتي هذا فيما قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة مفيد للناتو ولأوروبا. من واشنطن أرحب بالعقيد ويليام كيغان، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. أهلا بك معنا. أولا، ما الذي يعنيه هذا الاتفاق في مقاربة الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته السابقة التي كان من خلالها يحاول فرض سيطرة أمريكية على غرينلاند؟
3: أعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير لدونالد ترامب، ولكنه أيضا انتصار لحلف الناتو. أعتقد أنكم لاحظتم الكثير من التصاريح القوية التي أصدرها الرئيس ترامب في بداية ولايته الرئاسية، وذلك لأنه أراد أن يغير الوضع، أراد من حلف الناتو أن يستعيد تركيزه، وأراد من حلفائنا وشركائنا الأوروبيين أن يضيفوا قدرات إضافية إلى الدفاع الجماعي للتحالف، بالإضافة إلى غرينلاند والدنمارك والإجراءات الدفاعية فيما يتعلق بغرينلاند التي تعد بالغة الأهمية. وبالتالي سيكون هذا انتصارا طويل الأمد ليس فقط لدونالد ترامب، بل أيضا للدنمارك ولغرينلاند ولحلف الناتو. وأقول ذلك بشكل أساسي لأنه لدينا موقع شمالي يسمح لنا بملء الثغرة. أتحدث طبعا عن ثغرة مراقبة الصواريخ والإنذار المبكر، بالإضافة إلى ذلك مراقبة القطع البحرية والغواصات الروسية التي تمر عبر القطب مرورا إلى المحيط الأطلسي وغيرها من الجوانب الأمنية. والأمر الذي يميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة هو في الواقع حصرية الولايات المتحدة والناتو، بمعنى

0: آخر، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو سوف تتمتع بموجب هذه الاتفاقية بحق حصري يسمح لها بتعزيز دفاعات الحلف، لا سيما في غرينلاند، وعلى المدى الطويل سوف يسمح لها بكسر قبضة الصين على المعادن الثمينة وكسر احتكار الصين على المعادن الثمينة، وذلك في حال استثمار غرينلاند من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.
1: طيب، من زاوية أمنية، ما الذي تعنيه سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند؟ هل يعني ذلك إقامة قواعد عسكرية؟ هل يعني ذلك سيطرة عن بعد من خلال حاملات طائرات؟ كيف يتم هذا؟
0: في الواقع لا أعتقد أن هذا الأمر يعني بالضرورة الاستعانة ربما بحاملات طائرات، ولكن في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كان لدينا في الواقع تواجد عسكري أكبر بكثير في غرينلاند، وهذا الحضور العسكري بات اليوم أكثر محدودية، بات لدينا بضع مئات من الأشخاص، وبالتالي أعتقد أن القدرات العسكرية الأمريكية سوف تنمو بشكل كبير، لا سيما قدرات المراقبة مع تطور التكنولوجيا الفضائية. سوف نلاحظ المزيد من هذه المعدات بالإضافة إلى معدات المراقبة ومشغلي هذه المعدات. طبعا هناك كثير من المهام التي يمكن أداؤها عن بعد، ولكن بدنا نمتلك أيضا المرونة لنشر قوات بحرية وقوات مراقبة بالإضافة إلى قواعد لدعم هذه القوات كي لا تضطر للتنقل باستمرار من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، وهذا أمر مهم جدا. أتحدث عن الحفاظ على وجود عسكري ووجود متقدم على صعيد العمليات البحرية، هذه ميزة عسكرية مهمة لا سيما بالنسبة لتلك المنطقة. حين نتحدث عن منطقة القطب الشمالي فهي تتحول إلى منطقة متنازع عليها، تتحول إلى منطقة تشهد منافسة محمومة. كما تعلمون الروس قرروا أن يزرعوا علمهم تحت المياه في عدد من المناطق وأعلنوا نيتهم للتنقيب عن النفط، وحتى الصين أعلنت أنها دولة لها مصالح في القطب رغم أن ذلك ليس صحيحا. إذن بالنظر إلى هذا السياق فإن وجود حضور عسكري موسع لا يفيد فقط دول الناتو، بل يفيد أيضا جميع الدول التي لديها حضور من خلال حدودها في منطقة القطب الشمالي.
1: وشكرا جزيلا لك، كنت معنا ويليام كيغان وأنت خبير في الشؤون الدفاعية، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى تطورات الملف اليمني، إذ قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استعادت مواقع من جماعة الحوثي في جبل الشهداء جنوب غربي تعز. إنسانيا، تتكشف يوما بعد يوم أزمة نزوح تعمق الأزمة في اليمن، فمع اشتداد المعارك واتساع رقعتها يضطر سكان مناطق واسعة إلى مغادرتها هربا من المعارك. تدق المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر وتقول إنها لن تستطيع الوصول إلى كل النازحين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
2: تشتعل الحرب من جديد في اليمن وتأخذ معاناة اليمنيين مع النزوح واللجوء ومسارات الهجرة منحا جديدا بعد المواجهات التي دارت على امتداد أسابيع على أكثر من جبهة يتصدر الوضع الإنساني الاهتمام. فقد تصاعدت مؤشرات وأرقام النزوح بالتزامن مع شن جماعة أنصار الله الحوثيين سلسلة هجمات أدت إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من الساحل الغربي منها ميناء المخا وجزيرة ميون. خريطة المعارك حاليا تشير إلى مواجهات في مديرية ذوباب ومحيط المخا على الساحل الغربي وفي رأس العارة وجبال كهبوب بلحج، وتشتد المعارك أيضا جنوب شرقي وجنوب غربي تعز، وتستمر في جبهات مأرب والجوف والبيضاء. إنها أجزاء واسعة من الجغرافيا اليمنية يعيش فيها ملايين اليمنيين يعانون من تبعات الحرب، ويضطر كثير منهم إلى النزوح والهجرة. يتكرر هذا المشهد في اليمن ويعيش عشرات آلاف اليمنيين التجربة أكثر من مرة. حسب المنظمة الدولية للهجرة نزح أكثر من 112 ألف شخص من محافظات مختلفة منذ بدء المواجهات، وتشهد تعز أكبر موجة نزوح حيث نزح منها أكثر من 63 ألف يمني، وشهدت لحج أيضا نزوح نحو 27 ألف يمني. بين هؤلاء يمنيون يغادرون مناطق نزحوا إليها من قبل خلال جولات سابقة من الحروب، لكنها لم تعد هي أيضا آمنة الآن. فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن سنوات طويلة من الصراع والحروب أرغمت نحو 4 ملايين و800 ألف يمني على النزوح. هؤلاء يمنيون ويمنيات ينتظرون ركوب رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر، يغادرون الساحل الغربي إلى جيبوتي على الضفة الأخرى من المضيق لأنها الأقرب. المنظمة الدولية للهجرة تتحدث عن وصول أكثر من 3000 شخص إلى جيبوتي التي تقول إنها لا تستطيع تحمل هذه الأعداد من المهاجرين. يزيد النزوح والهجرة من معاناة شعب منهك بحروب وصراعات لا تنتهي. يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 5 ملايين يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وتقترب منهم المجاعة. ويتوقع أن تزيد المعارك وما تسببه من نزوح تفاقم هذا الوضع واتساع رقعة أمراض منها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال وحمى الدنك، وهذا سيشكل ضغطا على منظومة صحية شبه منهارة. فقد أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما قبل اندلاع المواجهات الحالية، بين أنه من بين 5000 وحدة لتقديم الخدمات الطبية لم تكن سوى 60 وحدة تعمل بكامل طاقتها. ولا يبدو من الوضع الراهن أن المعارك ستتوقف قريبا، وهذا يعني أن أعداد النازحين ستزيد، وأن الوضع الميداني سيعقد مهمة المنظمات الدولية التي تمدهم بالمساعدات، والتي تقول إنها لا تستطيع الآن الوصول إلى كثير منهم.
1: في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها خطوط الملاحة وحركة التجارة الإقليمية، تضاعفت الأهمية الاستراتيجية لمنظومة موانئ العقبة الأردنية بوصفها شريانا لوجستيا حيويا وممرا آمنا ومستداما لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.
3: في الصراعات والحروب هناك طرف رابح وآخر خاسر. ميناء العقبة الأردني ورغم بعده الجغرافي عن مضيق هرمز حقق مكاسب اقتصادية وتحول إلى ممر حيوي وبوابة بديلة لتجارة الترانزيت نحو العراق ودول المنطقة. فقد دفعت الحرب شركات ومستوردين إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع بعيدا عن هرمز، وفي قلب هذا التحول برز ميناء العقبة. من هذه المدينة جنوب الأردن ومنفذها البحري الوحيد ميناء العقبة تبدأ الرحلة متخذة عدة مسارات لتنتهي بعدة دول أهمها العراق ثم سوريا ولبنان. تظهر البيانات التشغيلية لموانئ العقبة أن نشاط الترانزيت كان المستفيد الأكبر من التحولات الأخيرة، إذ ارتفع بنسبة 155% خلال النصف الأول من العام، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزاد حجم البضائع العابرة من محطة حاويات العقبة في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 60,000 حاوية نمطية، وذلك مقارنة ب23,000 فقط بمستواها قبل عام. عدد الحاويات المتجهة إلى العراق عبر الأردن قفز لنحو 37,000 حاوية في يوليو الماضي مقارنة ب3,600 حاوية فقط في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 900%. قاد قطاع الحبوب والمدخلات الغذائية والصناعية حركة النمو القوي للبضائع والصب الجاف في موانئ العقبة بشكل رئيسي، ليسجل نموا تجاوز 40% في يوليو وبلغ نحو 666,000 طن. كما حقق ميناء الغاز المسال طفرة كبيرة نتيجة لزيادة الطلب والاعتماد اللوجستي، إذ استقبل نحو 370,000 طن منذ بداية العام حتى يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%. أما إذا استعرضنا إجمالي الكميات التي تعامل معها ميناء النفط والغاز لوجدنا أنها سجلت نموا تجاوزت نسبته 40% في النصف الأول من العام مقارنة بمستواها قبل عام، لترتفع المناولة لأكثر من 2,000,000 طن. وتعزى أبرز عوامل هذا النمو إلى زيادة عملية تفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية ونمو حركة الشحن البحري للمحروقات. حاويات الترانزيت لم تكن بمنأى عن نشاط موانئ العقبة، فقد وصل معدل نموها إلى 180% منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي. فجزء غير قليل من البضائع التي تعبر العقبة حاليا كان يدخل العراق سابقا عبر موانئ الخليج قبل إعادة توجيهه إلى الميناء الأردني ونقله برا إلى الأراضي العراقية. ويبقى الهدف واحد وهو تفادي مضيق هرمز.
1: هذه هي التغطية المستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: دي.
1: يا أبا الندى، حدثنا يرحمك الله عن القناعة حتى لا نلج باب الحرام في كسب مال ليس لنا حق فيه، وكي نسعى وراء درهم حلال نشرب به قوت عيالنا فيستسيغونه ويأكلونه هنيئا مريئا، لأنه رزق بارك الله فيه لم تشبه شائبة الطمع ولم تفح منه روائح الجشع. وقد صدق من قال: القناعة كنز لا يفنى.
2: أبدأ كلامي بسم الله العلي القدير وبالصلاة على نبيه البشير النذير وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، فالإسلام قد أقام مجتمعا سليما يتعاون فيه الأقوياء والضعفاء، فلا يتزاحم الأغنياء والفقراء، وجعل اصطناع المعروف وتعاطف الأرواح من الشمائل الحميدة والأعمال المجيدة، فكلهم إخوان في شرع الديان. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء وكان فيهم أغنياء، فما أزرى بفقير فقره ولا أعز غنيا غناه، وإنما تفاضلوا بالإيمان والتقوى التي أشرقت في نفوسهم، فانطلقوا إلى صالح الأعمال وصادق الأقوال، وكان الغنى الحق هو غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رصيد من القناعة الضخم توارثت الأجيال حديثة وانطبعت به نفوس صحابته رضي الله عنهم والذين اتبعوه بإحسان وهم يجاهدون في ميدان العاجلة ليربحوا ثواب الآجلة. يا إخواني ويا أبنائي، إن من جمعتهم بنوة الإسلام وأخوة الدين لا تفرقهم الأطماع ما داموا يأخذون بأسباب العمل الشريف في ظل الأمن والسلام على أرض باركها الله وكتب لها الأمان، فلا ينال منها الجاحدون ولا يغمز من قناتها المبطلون.
3: الله
2: يا أبنائي ويا إخواني، ليس من المروءة أن ننزل الناس من أنفسنا بحسب حظوظهم ما داموا جميعهم يتنافسون في أداء الواجبات والسعي المشكور. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن قيمة كل امرئ ما يحسن لا ما يخزن، وأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم،
4: صلوات الله وسلامه،
2: ولا تختلف هذه المنازل إلا باختلاف التقوى واتباع منادي الهدى والتمسك بعور الدين الحنيف والشرع الشريف. يا إخواني، لا شك أن المال هو عصب الحياة، ولكن الإسلام جعله وسيلة لا غاية، فابتغوه من المكاسب الحلال وأدوا به حق الله وحق أنفسكم وحقوق إخوانكم، ليشرق في قلوبكم حب الإنفاق ما دام لكم ما أكلتم فأفنيتم، وما لبستم فأبليتم، وما تصدقتم فأبقيتم.
5: كان المسلم يسأل عن حبه لكسب المال فيقول: لأشتري به مكارم.
2: ولنعود يا إخواني إلى ذكر القناعة التي تجعل الإنسان يعيش في راحة بال موقنا بأن الرزق بيد الله، فيأخذ ما أعطاه ولا يطمع بما في أيدي الآخرين حسدا من عنده، وما كان الحسود ليسود. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، صدق الله العظيم.
0: صدق الله.
2: يا معشر المسلمين، إن الدنيا قنطرة توصل إلى ما وراءها، لهذا فنحن مطالبون بأن نتظاهر عليها وأن يعين بعضنا بعضا حتى نبلغ خير وجوهها وأكمل حالاتها في أخوة صادقة ومودة واثقة وتنافس لا ننسى معه المبدأ ولا المصير. فذلك أخلق بأن نؤدي رسالة الحياة السعيدة التي أرادها الله لنا، فإن القناعة هي رأس السعادة، وإن عليك واجب السعي. وإن الله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
5: تفاوت الأرزاق من عمل الخلاق، فسبحان مقسم الأرزاق.
2: يا هادي،
6: مساك الله بالخير.
7: أهلا وسهلا، هذا وجهك أم ضوء القمر؟
6: يا سيدتي، إذا شغلت الدنيا إنسانا جعلته لا يفكر لا بقريب ولا بغريب.
7: تعالي أفهميني، بماذا شغلتك دنياك يا صالحة؟
6: أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر؟
7: اشرحي لا يهمك، ولكن بينك وبين من هذا الشوق؟
6: بيني وبين سوء البخت.
7: سوء البخت؟ من أي جهة؟
6: من جهة ابنتي سلمى وصهر عبد الجليل يا سيدتي.
7: هو ما بال عبد الجليل؟
6: زوجناه البنت كما تعرفين، وكان عنده شيء من المال، فبدل أن يؤسس له محلا قعد في البيت واستطاب الكسل حتى أتى على كل ما معه، وأصبحت سلمى تعيش في الحرمان.
7: ولماذا لا يشتغل عبد الجليل؟
6: كلما كلمناه يصرخ في وجوهنا قائلا:
8: لا أريد أحدا أن يتدخل في شؤوني، أشتغل لا أشتغل أنا حر في تصرفاتي.
6: وإن قلنا له إنك صرت صاحب مسؤولية، فإذا لم تنظر إلى نفسك انظر إلى حالة زوجتك يا عبد الجليل. يقول:
8: إذا كان يلزم بنتكم مأكل أو ملبس فخذوها عندكم.
7: يا إلهي، وهل هذا كلام رجل يحترم نفسه؟ نزوج بناتنا ثم نتكفل بإطعامهن وشراء حاجاتهن؟ ما هذا المنطق الذي لا يقبله عقل إنسان؟
6: أرأيت في أي وحلة وقعنا؟
7: هو ماذا يقول أهله؟
6: أمه وأبوه أخته وأخوه، كل هؤلاء ذهبنا إليهم وكلمناهم فقالوا: لا دخل لنا في هذه الأمور.
7: يكون لهم دخل يوم يخطبون بنات الناس، وحين توجد المشكلة يرفعون أيديهم ويتنصلون من كل مسؤولية.
6: أرأيت يا سيدتي، ثم تصوري أن رجلا لا ينفق على زوجته وعياله، كيف يمكن لهذه الزوجة أن تعيش معه؟
7: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: قالوا لنا إنه شاب نشيط له مستقبل، فغرتنا الأوصاف، وكان من قال هذا ليس عنده شيء من الإنصاف.
7: إن من يستشار في كل الأمور يجب أن يكون أمينا، فيحكي الواقع ولا يغش غيره حتى لا يورطه ويجلب عليه المتاعب.
6: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فنحن لم نتروى في المسألة وعجلنا في القبول حتى وقعنا ولم يسمع علينا أحد.
7: لابد أنك أتيت الآن لترى أبا الندى.
6: هذا قصدي.
7: على كل حال سأكلمه حين يجيء وأروي له القصة، وليتصرف هو حسب ما يرى، وأرجو أن تتوصلوا إلى نهاية ترضيكم إن شاء الله.
6: إن شاء الله تعالى.
2: هذا أنت وهذا أبوك لنرى حلا لهذه المأساة التي تعيشها زوجتك يا عبد الجليل.
8: يا أبا الندى، الأمور مرهونة بأوقاتها، وإذا أنا لم أجد اليوم عملا أعمله فعسى أن أجد غدا.
9: أنت إنسان لا عقل له ولا تدبير، كيف تجد عملا وأنت قابع في بيتك لا تخرج، وقد كان عندك مبلغ تستطيع أن تستعين به على عمل ما، ولكنك توكلت ولزمت البطالة فظلمت نفسك وبنت الناس معك.
8: ولماذا هي مظلومة؟ ألا تأكل؟ ألا تلبس؟
2: هذا الكلام مردود عليك، لأنني علمت بأنك تستدين لتنفق على أهلك، وعليك أن تجاهد لتكسب قوتك بعرق جبينك. لا أن تبدد أموال الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
9: عليه الصلاة والسلام.
2: أفهمت معنى الحديث الشريف أم أشرحه لك؟
10: فهمت يا سيدي.
9: أرجو أن تكون قد فهمت.
2: لقد كان مطلوبا منك مزاولة أي عمل شريف ولو مقابل أجر زهيد، ثم أن تلزم هذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزم إلى أن يبدلك الله عملا خيرا منه. فلو أنك قمت بهذا لكنت معذورا، فليس العبد هو الذي يرزق نفسه، ولوجدت من حولك يشعر معك ويرحمك بدل أن يلومك ويوبخك. بعد هذا النصح، هل ستجد لنفسك عملا؟ أم هل تريد أن تذهب زوجتك إلى بيت أهلها لتتخلص من كابوس الحرمان؟
10: لا لا لا, لا طبعا لا أريد.
2: إذن كيف تصنع؟ هل تكفي كلمة لا أريد يا عبد الجليل؟
10: أبي أنقذني يا أبي، إنك تخليت عني بالأمس فأعني اليوم، وأقسم لك بأن أكون عند حسن ظنك ولن أحيد عن طاعتك.
2: كلمة يلفظها لسانك وتنتهي المشكلة يا أبا عبد الجليل.
9: لا أريد أن أدمر عليه بيته أو أن أحطم نفسه، لهذا قررت أن أعينه بقدر من المال يكفيه لتعاطي عمل شريف يعيش منه ويكفي زوجته. يا أبا الندى
2: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. كنا في موضوع ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة. واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. ماذا يعني أن تربط هذا الطفل إن كان طالبا في المدرسة، أو كان ابنا في البيت، أو كان طالب علم في المسجد؟ ماذا يعني أن تربطه بالدعوة؟ يعني لابد من قدوة، لابد من مرجعية. لذلك أحد أساليب كيد الشيطان تحطيم المثل كلها. يعني في محطات فضائية بالنهاية ما في إنسان إلا خائن، ما في إنسان إلا عميل. هذه المحطة تمول بمال الموساد من أجل تحطيم المثل. لا يبقى مثل أعلى، لا بالحقل السياسي ولا بالديني ولا أبدا، كله سلسلة فضائح. فما لم يكن للمجتمع رأس، مرجعية، قدوة. يعني أنا أضرب مثل من واقع الحياة. أب جالس، إجا ابنه الصغير: بابا هيك قالت المعلمة. مو فهمانة، هي حمارة. أنا بقول الأب بحق الابن مجرم كان. معلمته هي. الطفل شايف معلمته كبيرة كثير، الأب ما له منتبه. كثير بتصير هيها، ما بينتبه، بيسب فلان، مرتاح الأب. أنت حطمت مثل. أنا لا أقول لك المعلمة معصومة، لا، ولا المعلم معصوم. أيام بيكون شاب طائش، شارب، غارق بالمعاصي والآثام، الله بيهدي لجامع. أي جامع أنتو؟ جامع الفلاني. ما فهمانين شيء، هدول مجانين كلهم. هيك بعد حطموا. والله في آباء بيتكلموا كلمات والله هي كلمات الشيطان دون أن يشعروا. أنا ما بضرب أمثلة كثير، بس فهمكم كفاية. تحطيم المثل كله من عمل الشيطان. في أناس صالحون، في أناس مخلصون، وفي أناس كرماء، وفي أناس ورعون، وفي أناس منضبطون. تقول ما في حدا منيح، كلام فارغ، كلام الشيطان. أنا بهذا لا أدافع ولا أمدح، لكن أنا لا أصدق أن تخلو الأرض من صالح، ولا تخلو الأرض من جهة مخلصة، ولا تخلو الأرض من جهة مضحية. بكل زمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكاً. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هم ليسوا هلكا لكنه أهلكهم هو. فيا أيها الإخوة، ربط الطالب في المدرسة والابن في البيت وطالب العلم في المسجد، ربطه أولاً بالدعوة الإسلامية. هذه الدعوة تقوم على تعرية الطرف الآخر، لا بد من هدم قبل البناء. والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأساساً ما جرى من أحداث الجسام في هاتين السنتين من أجل أن نكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت كان بيننا وبين الله، كان حجاباً بيننا وبين الله. لقد أعانونا على أن نكفر بهم، أعانونا، وهذا أكبر إنجاز. أعانونا على أن نكفر بهم، لقد سقطوا في الوحول. هي أول شيء، أن تعري الطرف الآخر، الطرف الكافر. الشيء الثاني، أن تبث روح الأمل. التتار دحروا، والفرنجة دحروا، والإفرنسيون دحروا، وكل طاغية له بضعة أيام وتنتهي، والكتلة الشرقية انتهت بمعجزة، انتهت. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تتبعها هذه الجهة الغربية أيضا لتكون عبرة للناس. يعني الله عز وجل لا يسمح لأحد أن يتألى، لا يسمح لأحد أن يقول أنا ربكم الأعلى، لا يسمح لأحد أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. في جهة بشرق آسيا عند سلاح نووي طردت المفتشين ونزعت الكاميرات وقال عندي سلاح نووي ولن ألغيه وافعلوا ما شئتم. انضمت إليها دولة عظمى، صار في وضع محرج الآن. يعني ما في إنسان بيتألى، الله كبير. فيا أيها الإخوة، بث روح الأمل. الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الشيء الثاني، التعرية وبس روح التفاؤل، ثم الربط بمرجعية معينة. الإنسان له مرجع. الأخطاء الفاحشة من أين تأتي؟ من اجتهاد شخصي. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وليس من صالحك أيها الأب أن تحطم المثل أمام ابنك. لو في خطأ من المعلم اجعله بينك وبينه، اذهب إليه والتمس منه ألا يفعل هذا مع ابنك. أما كل ما بلغك عن معلم أو عن داعية أو عن مرشد شيء ما راق لك أو نقل لك خطأً أو لم تستوعبه، ألقيت عليه حمماً من السباب والشتائم، أنت ماذا فعلت؟ أنت حطمت المرجعية، حطمت المثل الأعلى. أنا لا أدافع عن هؤلاء الذين يخطئون، أنا دقيق جدا لا أدافع عنهم، لكن لا أرضى لهذا السلوك، أنه كلما نقل إلي خبر بارق لي أصب جام غضبي على هذا الإنسان. شيء آخر، مثلا الطبيب يظهر أنه إنسان أولا دخل الجامعة بمجموع عالي جدا، معنى على مستوى عالي من الذكاء، ودخله كبير وبيسمح له دخله يكون بيته فخم ومركبته جيدة وله مكانة ودكتور ودكتور. فكل ما سأل الطفل بالحضانة ماذا تتمنى أن تكون لك دكتور، المجتمع يقدر هذه المهنة. مرة موجه تعليم ابتدائي ذهب لبلدة حدودية، فحسب السؤال التقليدي قال له يا ابني أنت ماذا تحب أن تكون حينما تكبر؟ قال له مهرب أستاذ. يبدو المهرب هناك شغلة كبيرة يعني. فهذا الطفل ما الذي يطمح إليه؟ أنت حينما تربطه بالدعوة ربما قال لك أحب أن أكون داعية يا أستاذ. إذا ربطته بالدعوة رأى الدعاة شخصيات فزة، شخصيات نزيهة جدا، واعية جدا، مطبقة جدا، مخلصة، بعيدين عن الدنيا، همهم نشر هذا الدين، حمل هم المسلمين، في أناقة، في ثقافة عصرية، في فهم، في لطف. يعني أنا أقول لكم هذه الكلمة: سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، سيد الرسل، يوحى إليه، معه المعجزات، خاتم الأنبياء والمرسلين، أجمل خلق الله أجمعين، أفصح خلق الله أجمعين، أشدهم خشية لله، أشدهم رحمة لله. هو على كل هذه الخصائص والميزات والفضائل. قال له أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على كل هذه الخصائص، فإذا كان واحد لا له نبي ولا رسول ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا هو فصيح ولا هو جميل وما عنده رحمة وغليظ، ليش الغلاظ؟ ذلك أن أنصاف الدعاة تختلط عندهم أخلاق الدعوة مع أخلاق الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه أين؟ في ساحة المعركة فقط. في ساحة المعركة ما في عفواً، أكون أزعجتك للعدو أرجو أن تسامحني، ما في في قتل. ساحة المعركة ساحة المعركة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في ساحة المعركة فقط. أما في الحياة المدنية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آيات كثيرة جدا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فرعون، وما أدراكم ما فرعون؟ الذي قتل أبناء بني إسرائيل، الذي استحيا نساءهم، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى والمهاجرين، ثم يقول الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أخلاق الدعوة غاية اللطف، غاية الود، غاية التواضع. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآن مع الطرف الآخر دققوا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الطرف الآخر ينبغي أن تزوره، أن تقدم له هدية، أن تهنئه بمولود، أن تعاونه، ليس مسلما، هيك القرآن، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هي آية ثانية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هي أخلاق الدعوة، الداعية كل رزف وأدب وتواضع، موضوعية ومسامحة وعفو. فينبغي أن تظهر فضيلة الدعوة إلى الله، ينبغي أن تعلم أبنائك وأن تعلم طلابك وأن تعلم إخوانك أنه ما من إنسان أعظم عند الله على الإطلاق ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدليل الآية، ومن أحسن قولا، أي ليس في الأرض من هو أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. ينبغي أن تبين لهذا الطفل حتى ما يقول بيطلع مهرب وبدي أطلع داعية، يجب أن تبين له عظم هذه المهمة. أخواننا الكرام، بشكل دقيق جدا، وهذا أهم في الدرس، الحقيقة هناك دعاة إلى الله متفرغون ومتعمقون ومتبحرون، هؤلاء تحت قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لكن هناك دعاة ليسوا متفرغين ولا متعمقين ولا متمكنين، هؤلاء طلاب العلم، هؤلاء يجب أن يكونوا دعاة إلى الله ولكن في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون. هذه دعوة إلى الله هي فرض عين على كل مسلم. الدليل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، بلغوا عني ولو آية. إذاً ينبغي أن تبين لابنك أو لطالبك أو لأخيك في المسجد، لا تكون مسلماً حقاً إلا إذا دعوت إلى الله، بلغوا عني ولو آية، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واحد حضر خطبة تأثر فيها، لو جعل لقاءاته مع أقربائه مع أصدقائه مع جيرانه في هذا الأسبوع موضوع اللقاء هذه الخطبة، نشر الحق. كلما نمت دوائر الحق ضيقت على دوائر الباطل، وكلما نمت دوائر الباطل ضيقت على دوائر الحق. لكن أيها الإخوة، والله

عم يخبص، بيقول لك عم يخبص، كل أرقامه غلط، ما له فهمان الموضوع، انتهيت عنده أنت، لو كنت ولي انتهيت عنده. فكل داعية ينبغي أن يكون عالما، لكن ما كل عالم بداعية. الدعوة فن، لكن مواد الأساسية العلم. الدعوة كسوة بناء، قد يكون رخام، قد يكون بلور، قد يكون، أما الأساس، أما الأساس الهيكل الإسمنتي، هذا هو العلم. ممكن العلم ينقل بأسلوب أدبي، بقصة، بفكرة، بمثلا حكمة، بتسلسل معين، بلغة فصيحة، بعبارات أدبية، ممكن. الدعوة يمكن أن تلبس ثوب أدبي جميل، أما لا بد للداعية من أن يكون عالما. الشيء الثاني، لا بد للداعية بعد أن يكون عاملا أن يكون مطبقا لعلمه. حدثني طالب علم شرعي سمع الدرس بالتواضع، يعني شيء رائع جدا، تسلسل الموضوع والآيات والأحاديث، وشيء من السيرة، وشيء من أفعال الصحابة، وشيء من العلماء، محاضرة قيمة. بعد ما انتهت المحاضرة، الذي ألقى المحاضرة جلس جلسة كبر، ما بيتحاكى. هذه المحاضرة سقطت، لأن الذي تحدث عن التواضع لم يكن متواضعا. فلا بد، لا بد من أن تكون عالما، وأن تكون مع العلم عاملا، عالما عاملا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال له أثناء الأذان شربت، قال له فطرت عيد النهار، قام لمحه مع الأذان عم يشرب، قال له في فتوى، يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص، مو العكس، مو الرخص لك والعزائم للناس، يجب أن تأخذ بالعزائم وأن تفتي بالرخص. الآن أن يكون المنكر مجمعا على إنكاره، يعني أنت مثلا تعتقد أن مس يد المرأة يفسد الوضوء، وعند أختك مثلا، وقام صهرك ليصلي مس يد زوجته، ناولته شيء صهري عيد الوضوء، أنت شافعي هو مو شافعي هو مثلا. لا تنكر إلا ما أجمع العلماء على إنكاره، إذا في آراء مختلفة، قضية خلافية، لا ينبغي أن تنكرها، وهذا خطأ كبير جدا. هو يعتقد أن هالشيء هذا سنة مؤكدة بغير مذاهب، سنة عادية. فإذا رأى إنسان ليس على شاكلته ينكر عليه أشد الإنكار، ضيق أفق وتفرق بين المؤمنين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تنكر إلا ما أجمع المسلمون على إنكاره، أما قضية خلافية ينبغي ألا تنكرها. وأن يكون الداعية إلى الله لطيفا رقيقا، رقيق الحاشية، لطيف المعشر، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني الغنّة ما زطت معه سرخ وكف، ما بصير. ما بيجوز تستخدم العقاب الجسدي إذا ما أتقنت حكم بالتجويد. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. هذا الداعي أيضا يجب أن يصبر على الأذى. للإنسان حقوق، أحياناً يجب على الداعية أن يسكت عن بعض حقوقه حفاظاً على الدعوة. أيها الإخوة، أعيد وأكرر، إن أردت لهذه الأمة أن ترتقي، إن أردت لهذه الأمة أن تنهض، يجب أن تربط هذا الجيل لا بلاعبي الكرة

0: ولا بالممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، يجب أن تربطه بالدعاة وبأصحاب رسول الله وبالعلماء العاملين وأبطال الأمة الميامين، هذا الربط. فيجب أن تربط ابنك بالدعوة حتى إذا كبر أو حتى إذا أصبح رجلاً يطمح أن يكون داعية. وإن شاء الله في اللقاء القادم والدرس القادم نتحدث عن ربط الطفل بقواعد الرياضة وقواعد الصحة العامة، لأنها أساس الجسم السليم الذي هو وعاء للعقل السليم. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 737 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 68 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا امبارح قول الله تعالى في الآية 214. اقرأ معايا كده الآية 214. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

0: طيب وقلنا كده ده كده في تلميح ان القتال قادم. كلام عن الزلزلة والنصر. فاتنا بقى نفهم ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام والذين امنوا معه يقولوا متى نصر الله، لان ده يعتبر استبطاء للنصر. يعني اللي بيقول كده شايف ان نصر ربنا يعني يتأخر وبيستعجله، وهذا لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. ركز بقى في الكلام، في فئتين، الرسول عليه الصلاة والسلام فئة لوحده، والذين آمنوا معه مجموعة منفصلة، وفي قولين اتقالوا متى نصر الله، ده قول، والقول التاني بيرد على القول الأولاني اللي بيقول ألا إن نصر الله قريب. اقرأ بقى وركز. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى الذين آمنوا معه قالوا متى نصر الله، قول الرسول هو ألا إن نصر الله قريب. يبقى الذين استبطأوا النصر لأنهم تعبوا وزلزلوا ونسائهم هوجموا ونسائهم اضطروا يقاتلوا للدفاع عن نفسهم وهم بردانين. يعني الأحاديث اللي وردت، يعني حديث نعيم بن مسعود وارد إن يعني قال فيه إن كان الجو برد لدرجة إن مش قادرين يقوموا من مكانهم، بردانين ومرهقين بقى لهم شهر بدون نوم بيحرسوا الخندق، فشعروا إن النصر تأخر، فطلعت منهم متى نصر الله. فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن نصر الله قريب. اقرأ بقى معايا 215 و216. طيب تعالى نقرأ 215 و216. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أنا أسف. اقرأ 16. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فصل بآية الإنفاق بين الآية اللي فيها تلميح بالقتال وبين آية فرض القتال، ولم يذكر في أنواع الإنفاق الإنفاق في سبيل الله اللي هو المتعارف عليه هو إنفاق على تسليح الجيوش، لأن القتال له نفقات، هناك أسلحة ودروع وخيول وجمال ونفقات لأسر المقاتلين الفقراء اللي هيتركوا أسرهم شهور، فلم يذكر هذا النوع من الإنفاق لأن لسه ما كانش فرض القتال. لكن بعد كده لما فرض القتال ربنا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. تصور بقى في سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد بالنفس ليس فرضا على كل الناس، يعني على الرجال فرض وليس على النساء، وإن كان في نساء يعني جاهدنا وأظهروا بطولات لكن مش فرض عليهم. الجهاد بالنفس فرض على الرجال الأصحاء، بعض الرجال مش فرض عليهم. مثلا في سورة الفتح ربنا بيقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وطبعا في كلام برضو في مسألة بقى ايه الفرض عين ولا فرض كفاية، وحالة ان يكون المجتمع المسلم هو اللي بيهاجم، ويعني فيها قصة، لكن مش هنخش بالحتة الفقهية دي. لكن حتى الفقراء لا يجب عليهم الجهاد بالنفس، وده شيء من أعجب ما يمكن. ليه بقى؟ الجيوش كلها في العالم قايمة على الفقراء أصلا، يعني الظالم يقوم جايب ولاد الفقراء والطبقة المتوسطة ويرميهم في الجيش ويضحي بيهم في الحروب للدفاع عن أبناء الطبقة الغنية. ده على مر التاريخ. أما في الإسلام الأغنياء هم الذين يقاتلون ويضحون بأرواحهم لحماية الفقراء. اقرأ بقى معايا الآية من أعجب ما يمكن، التوبة 91: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. يعني الفقراء اللي مش لاقيين نفقة يطلعوا بيها الجهاد ما فيش عليهم حرج، خلاص ما تطلعوش. أمال مين هيقاتل؟ الأغنياء يقاتلوا ويجاهدوا بأنفسهم ويضحوا بأرواحهم لحمايتكم. هذا لم يحدث في التاريخ في أي مكان في العالم. لذلك قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأنه مفروض في الآية دي يعني طبعا، لأن مفروض على الجميع رجال ونساء، وحتى قالوا حتى على الفقير ممكن يشارك ولو بربع جنيه بنص جنيه بحيث يبقى له سهم في الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. اللي يجهز مقاتل بياخد أجر كأنه هو بنفسه اللي قاتل. نرجع للآية بقى 215. هم سألوا النبي قالوا له إيه؟ ننفق إيه؟ ننفق إيه؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. طيب يسألونك كثرة السؤال مش حاجة حلوة، أحيانا بيبقى منظرة أو رياء أو استعراض. لكن في حالة الصحابة الجيل الأول في المرحلة اللي بيتأسس فيها المجتمع المسلم وبينزل فيها تعليمات من ربنا وبتنزل فيها تشريعات وبتنزل فيها قوانين، كثرة سؤالهم دليل على حرصهم الشديد جدا على فعل كل شيء بطريقة ترضي الله، ودليل على استعدادهم انهم يغيروا اي شيء تعودوا عليه لإرضاء الله. يعني الواحد لما يكون متعود على حاجة يبقى خايف يفتح الموضوع ده احسن تصدر تعليمات بشأن الامر اللي هو متعود عليه ده، وتبقى فيه تعليمات جديدة متعبة هو مش متعود عليها فيقولك ايه اسكت بقى ما تجيبش سيرة الموضوع ده، خلينا كده زي ما احنا، خلينا مستريحين احسن بعدين تصدر تعليمات تانية متعبة. لا، هما اللي بيستنطقوا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يؤكد لهم هما صح ولا محتاجين يغيروا اي شيء. فدي اول حاجة، كلمة يسألونك لما تصدر عن الصحابة لا ليها معنى جميل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم سألوا ينفقوا إيه، ماذا ينفقون. فبسرعة وباختصار قل ما أنفقتم من خير، خير يعني لازم تنفقوا خير، يعني مال حلال، مال حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، الطيب هو ما ينفع يعني الإنسان ويكون حلال ويكون شيء جيد. بس هو في حاجة، هو يجوز إن الإنسان يطهر ماله من الحرام، فممكن إنسان يخرج الحرام اللي في ماله وربنا بيقبل ده كتطهير مال. يعني مثلا انت بتشتغل في فندق والفندق بيبيع خمور، فانت بتعرف كده من ميزانية الفندق النهائية اخر السنة ان الفندق كسب 10% مثلا من ارباحه من بيع الخمور، والباقي من تأجير الغرف، بيع الوجبات ومن الخدمات الحلال. فتيجي تخرج 10% من مرتبك كل شهر تطهير مال إلى أن تجد عمل حلال بالكامل. لكن وارد لأنك مضطر أن أنت تبقي على عملك ده اللي فيه جزء حرام وتطهر المال بأنك تخرج الجزء الحرام اللي في مالك. وتاخد ثواب تطهير المال، وده ما يتحسبش من الزكاة. لكن ما ينفعش ان انت تتاجر في الحرام وتنفق من هذه التجارة على الخير، لا، ربنا لا يقبل هذا المال. ما ينفعش واحدة تشتغل رقاصة وتقول ما انا ما اقدرش ابطل رقص عشان انا فاتحة بيوت وبصرف على ملجأ ايتام، لا، ده غير مقبول. ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. تمام. طيب، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، بترد على السؤال ماذا ينفقون، خلاص. ثم الآية تكمل وتصحح لهم اهتماماتهم وتقول لهم المفروض برضو تسألوا تنفقوا على مين، تقول لهم ان كان الواجب تسألوا عن ده كمان. وخلي بالك جيل الصحابة ده جيل قرآني فريد، على فكرة في كتاب اسمه جيل قرآني فريد، دوروا عليه. هذا الجيل تربى على القرآن، اللي رباه هو القرآن. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني أولى الناس بالإنفاق أول حد مين؟ الوالدين. ليه؟ لأنهم سبب وجودك في الدنيا، هما السبب الثاني. السبب الأول هو الله، لكن السبب الثاني في وجودك أبوك وأمك، يبقى لازم تنفق عليهم حتى تسد حاجتهم. ما ينفعش يبقى أنت مستواك غني وأبوك أو أمك أو هما الاثنين مستواهم أقل منك، تسد حاجتهم ويبقوا مغنيين، بمعنى مستغنيين عن طلب أي من أي حد. والأقربين، أقاربك بما فيهم زوجتك وأولادك وأولاد أولادك. طب ما هو الوالدين من الأقربين، ليه ما ذكروش الأقربين وخلاص؟ ليه الوالدين ذكروا منفصلين لأهميتهم؟ فكان لازم يميزوا. وبعدين الأقربين مش بس الأقارب، الأقربين برضو يعني القريبين منك في العمل في السكن، لأنهم بيشوفوا عليك النعمة ظاهرة، وهم ممكن يكونوا محرومين أو فقراء، فهم أولى الناس إنك تعطيهم من الفقراء الآخرين اللي مش قريبين منك في بلد مجاورة مثلا أو في شارع تاني. أو يعني طب إيه الفرق بين الفقراء دول والفقراء دول؟ ما الاتنين فقراء. لا، احنا قلنا إن تعاليم القرآن وهي قوانين، لكنها تختلف عن قوانين الدنيا الوضعية، قوانين الوضعية اللي شرعها الإنسان بهدف تحقيق العدالة والمصلحة. إن شريعة ربنا تحقق العدالة والمصلحة وكمان تصلح العلاقات الإنسانية بين الناس، تعالج الحسد، تعالج الحقد. أنت لما يكون معاك فلوس وليك جار فقير، هتقولي ازاي انا معايا فلوس وجاري فقير؟ يا سيدي جارك ده ممكن يكون البواب، ممكن يكون بواب بتاع عمارة تانية كمان في الشارع. فانت اذا ليك جار، حد قريب منك بيشوفك كل يوم وفقير، ده المفروض تعطيه اول واحد تعطيه، وكل شوية تجيب له اكل وتجيب ملابس له ولولاده عشان يحبك، عشان ما يحقدش عليك. شوف سيدنا علي بن ابي طالب بيقول الناس عبيد الإحسان، لما تحسن لهم الإحسان ده بيستعبدهم، يعني عبيد بمعنى وكأنك استعبدتهم بإحسانك، مش انت ما اشتريتهمش، لكن بإحسانك انت اشتريتهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طب ذكر اليتامى ليه؟ ما اليتامى داخلين في المساكين. لا، مش بالضرورة، ده ممكن يتيم يكون وارث ثروة. الله، طب وده انفق عليه؟ ايوه طبعا، ده اكيد هننفق عليه برضو. ليه؟ اليتيم ده عبارة عن طفل، اول حاجة لازم يكون طفل، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمى بعد احتلام، فبعد البلوغ خلاص ما فيش يتمى. إذن هو طفل بلا أب، بيشوف أطفال الشارع كل واحد جاي له لعبة هدية من أبوه وملابس جديدة في العيد من أبوه. هذا الطفل محتاج حنان من رجل عشان ينضبط عنده ما يسمى في علم النفس بالتعلق. انت لما تديله هدية او عيدية 10 جنيه جديدة كده 20 جنيه جديدة كده، عيدية زي ما بتدي ولاد اخواتك وتدي ولادك، تدي عيدية للطفل اليتيم حتى لو طفل غني جدا، انت قمت بدور الاب البديل، وده يفيده في نموه العقلي. وغياب الاب البديل ده قد يسبب الحاد او حتى شذوذ جنسي. ايه رايكم بقى بعد البلوغ؟ انا بكلمكم بالعلم. يعني في كتاب عندي هنا في المكتبه اسمه The Faith of the Fatherless، عقيده من لا اب له، كاتبه دكتور اظن اسمه بول فيتس، وده اظن كان رئيس هيئه الصحه النفسيه الامريكيه، من اكبر علماء النفس في امريكا. وجاب في الكتاب قصة عتات الإلحاد من كارل ماركس لنيتشا لفرويد لتوماس هوبز، كلهم يا إما فقدين الأب في الصغر أو علاقتهم بأبوهم فاسدة وهم أطفال، كان علاقتهم مش موجودة بأبوهم أو نتيجة الوفاة أو نتيجة أن الأب فاسد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر. يعني مش يعني يعني الفقير مش بالضرورة يكون شديد الفقر. الفقير هو واحد مفتقر، يعني عنده عجز في ميزانيته، ممكن يكون مرتبه 15,000 جنيه في الشهر بس عنده مصاريف كتيرة بيصرف على أبوه وعلى أمه وعلى أخواته وعلى زوجته وعلى أولاده، فهو محتاج 2,000-3,000 فوق ال 15,000 دول، ده اسمح فقير إنه مفتقر. إنما المسكين ده أسكنته الحاجة، ده ما يعني اللي هو مش لاقي. وابن السبيل المسافر، لأنه قد يكون غني في بلده لكنه هو ماشي وهو مسافر محتاج طعام محتاج شراب خلال سفره فيعطى. فبرضو سبحان الله ده ممكن يكون غني، فكأنك بترد جزء من مال الأغنياء للأغنياء لما يحتاجوا، زي فكرة التأمين أو التكافل. طيب، قالوا إن الآية دي كانت قبل نزول آيات الزكاة ونسخت. لا، هناك رأي آخر إنها غير منسوخة، وإنها بتتكلم عن الصدقات، عن النوافل، يعني ما يزيد على مقدار الزكاة. والدليل أولا أن الوالدين ليسوا من مصارف الزكاة حتى لو فقراء، لأنهم أصول، والأصول يجب إعطائهم، والأصول والفروع يجب إعطائهم من غير مال الزكاة، لا يحسب مال الزكاة عليهم. والدليل الثاني بقى باقي الآية يا جماعة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذن هذا الإنفاق في السر والله يعلمه، والزكاة فرض مش بضرورة تقف السر. انت ممكن تعلق يافطة تقول انا فلان الفلاني وبخرج زكاة مالي يوم كذا على من يحتاج انه يتصل بي او يبعث او يملأ ابليكيشن او يبعث جواب مثلا. انت محقك ده زكاة، مفيش فيها اصرار، بالعكس احنا عايزينك تعلن انك بتطلع زكاتك عشان الناس كلها تاخد، لكن النافلة يعني الزيادة ده يبقى في السر. تمام. طيب اقرأ معايا 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قبل الهجرة كان ممنوع حد يرد بعنف على عنف الكفار، لأنه ما كانش المسلمين مستعدين للمواجهة، وأي قرار بعنف أو باتخاذ موقف عنيف أو قتال لابد من إذن، وإلا هيوقع المجتمع المسلم كله في مشكلة. طيب، كان المسلمين مأمورين بإيه؟ كف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حدش يمد إيده، ثم أذن لهم بالقتال في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، خلاص الإذن جه، للذين يقاتلون، للناس اللي بتقاتل انهم ظلموا، عشان هم مظلومين يقدروا بقى يقاتلوا ويدافعوا ويعملوا ويردوا الصاع صاع، وان الله على نصرهم لقدير. اما الايه 216 مش اذن بقى، لا ده فرض فيها القتال فرضا. اقرا 216 وشوف الفرق. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. طب ليه كتب فعل مبني للمجهول؟ قال لك لانه مش مكتوب على الكافرين، ده مكتوب على المؤمنين. يبقى من امن بالله قد رضي بالله مشرعا، يعني رضي بتشريعات الله ورضي بفرائض الله، فهو كتب على نفسه هذه الشريعة. بالتالي كتب معناها هنا الله كتب عليك، يا من كتبت على نفسك قبول شرعه. فهنا الله كتب وانت كتبت على نفسك ايضا، يبقى اللي كتب الله سبحانه وتعالى، وانت الله لم يجبرك، فانت كتبت على نفسك لما امنت ان هذا نظامك وهذا قانونك وانت ملتزم به. نظام ربنا في هذه الدنيا هو حرية الاختيار حتى بين الحق والباطل، والحساب يوم الحساب، اللي هيختار الباطل هيتحاسب يوم الحساب، مش هيتحاسب في الدنيا على كده. اما في هذه الدنيا فانت اللي بتختار طريق الحق او طريق الباطل. وبالتالي كتب هنا قالوا معناها الله كتب وانت ايضا كتبت على نفسك كتب. اللي بيهاجموا الاسلام وبيقولوا المسلمين بيحبوا الحرب ويحبوا القتال وسفاكين دماء، نقول لهم بالعكس، المسلمين ناس مسالمين جدا، وربنا اقر في هذه الايه ان المسلمين بيكرهوا الحرب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن احيانا هتضطروا الى القتال لرفع الظلم عن نفسكم وعن المظلومين. والاصل يا جماعه في هذا الموضوع هو ان المسلم يجب ان يلجا للوسائل السلميه كلها في التغيير، فاذا فشلت الوسائل السلميه ليس امامه الا الحرب. سوره الحديد واضحه، وضوح الشمس الايه 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني إيه؟ ربنا أرسل الرسل كلهم، محمد وموسى وعيسى وإبراهيم وكل الرسل، بالبينات يعني بالمعجزات، وأنزل معهم الكتاب، جنس الكتب اللي هو الجنس الكتاب يعني التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، والميزان، ميزان معرفة الحق من الباطل. كل ده ليه؟ لام التعليل، ليقوم الناس بالقسط، علشان القسطاس يتحقق في الدنيا. قسطاس جاستس، العدالة. كل ما ذكر من وسائل لتحقيق القسطاس في الآية وسائل سلمية، رسل، كتب، معجزات، وسائل سلمية ما فيش فيها عنف خالص. عشان إيه؟ عشان القسطاس يتحقق. طب برضو ما تحققش والوسائل السلمية كلها استنفذت ولم يتحقق القسطاس، هل نتنازل عن القسطاس من أجل استمرار السلام القائم على الظلم؟ كمل الآية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني مش نافع معاهم رسل ولا معجزات ولا كتب، طب في حديد بقى، والحديد ده زي ما بيصنع منه منافع للناس، الاسانسير والحلة بتاعت الطبيخ، بيصنع منه سيف وبيصنع منه درع وبيصنع منه مدفع. يبقى الاسلام اختار احلال القسطاس بالسلام بالوسائل السلمية، ولكن لازم يبقى السلام ده مبني على العدل. فلو وإلا ما يسماش سلام. فلو السلام مش مبني على العدل والوسائل السلمية ما جابتش نتيجة في إحلال القسطاس، لا في حديد بقى. لما نجد بقى شيخ أو عالم كنا نحترمه ويخرج قدام 200 ملك ورئيس دولة ويقول لهم أنا أختلف مع كانت الذي يرى الأولوية للعدالة، فأنا أرى الأولوية للسلام، فالسلام مقدم على الحقوق، ده كلام يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف الفطرة السليمة. للأسف إن فطرة كانت أسلم وأطهر وأنظف من فطرة هذا العالم اللي خذل المظلومين والمضطهدين في موقف كانوا يتوقعوا منه أن يقول الحق في وجه الظالمين. ده قاعد مع 200 ملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انطق بقى وقول الحق، حسبنا الله ونعم الوكيل. النقطة المهمة جدا هي في الآية، هي ارجاع الآية بقى ايه 216. النقطة المهمة هنا هي ارجاع الأمر لصاحب الأمر. قد يكون أمر ربنا مش عاجبك قوي، مش مستريح له قوي، ممكن حد يشعر بكده، لكن المفروض ساعتها لما تبقى مش مستريح قوي للأمر ده تقول لنفسك ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قول بقى لنفسك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما تجد نفسك مش فاهم ليه ربنا أمر بأمر معين، لازم تشك في علمك أنت وتشك في حكمتك أنت، مش تشك في علم ربنا وفي حكمة ربنا. أنت مين؟ قدرتك أنت على تحديد الحسن والقبيح محدودة جدا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت بتعرفش الخير فيه. أيوة أنتم لا تعلمون، حتى لو معاكم 10 دكتوراه كل واحد، حتى لو قرأتم آلاف الكتب برضو علمكم محدود. اللي يضع ثقته في الله وفي علم الله وفي حكمة الله يرضى بأقدار الله وبأوامر الله. في حلقة في ذكرى وعبرة أتمنى تشوفوها اسمها كيف نجوت من أحداث 11 سبتمبر، لأن أنا أحد الناجين من أحداث 11 سبتمبر، وحكيت أن الفرق كان دقائق في ركوب تاكسي، لمجرد أن احنا حاولنا نوقف تاكسي ودينا مركز التجارة العالمي يومها، والتاكسيات ما كانتش راضية توقف لنا وتأخرنا حوالي نص ساعة، كنا متضايقين جدا ونشعر أن برنامجنا في اليوم ده باظ لأننا هنتأخر والبرنامج بتاعنا، واللي حصل أن ربنا كان بينقذ حياتنا. اتفرجوا على الحلقة، أنا مش عايز أقعد أحرق الحلقة، لأن الإنسان أحيانا بيحتاج تطبيقات من الحياة العملية عشان يفهم آيات الله. خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر يا جماعة هو إن الإنسان ما يفرحش بالمصلحة اللي بتحصله، وما يحزنش على فوات المصلحة. لو كان تاكسي وقف لنا من أول دقيقة كنا نبقى فرحانين جدا، غلط كنا نفرح، إن طلع ده غلط، مش ده غلط، طلع ده كان هيتسبب في مقتلنا كلنا احنا الثلاثة اللي كنا رايحين. وما يحزنش على فوات المصلحة، نص ساعة بنوقف فيش تاكسي بيقف والوقت عمال يمر واحنا كده برنامجنا اللي كنا مخططينه باظ، ما تحزنش برضو، انت مش عارف الحاجة الكويسة كويسة بجد ولا لا، ومش عارف الحاجة الوحشة او السيئة هي وحشة فعلا ولا لا. طب لما انت مش عارف ليه بتفرح لما يحصل لك حاجة كويسة، وليه بتحزن لما يحصل لك حاجة سيئة؟ الله، هو احنا لا هنفرح ولا هنحزن كمان؟ ايوه، لو انت عايز الايمان بالقضاء والقدر بجد بقى، هو انك تستبدل الشعورين دول الفرح والحزن بشعور ثالث وهو الرضا. الرضا، يا ما زعلنا على حاجات فاتتنا وبعد مدة اكتشفنا ان فواتها ده كان احسن حاجة حصلت لنا، ويا ما فرحنا بحاجات جت لنا وبعد مدة اكتشفنا اسوأ حاجة حصلت لنا. يبقى ليه لسه بنفرح ونزعل؟ لا افرح ولا ازعل، امال اعمل ايه؟ ارضى، ارضى باللي ربنا يقسمه لك. جالك مصلحه ارضى، فاتتك مصلحه ارضى. الرضا شعور اكثر ثباتا وافضل كثيرا من الفرح، واللي بقوله ده على فكره من القران، انا مش بقلل في العقيده. سوره الحديد الايه 23 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وكده انت وصلت للإيمان بالقضاء والقدر. لما حاجة تفوتك لا تأسى عليها، خلاص ده قضاء ربنا، مين عارف ما يمكن كده أحسن لي. ولا تفرحوا بما آتاكم، وحاجة تاخدها وتتكن نفسك فيها وجت، خليك هادي قول الحمد لله، ما تفرحش قوي، ما حدش عارف، ده ممكن يكون ابتلاء كبير ليك. خلاص، اللهم بلغنا رمضان، موعدنا في رمضان في العشر الأوائل غالبا بس، وبعد كده هنشوف الوقت، عشان أنا عندي إن هو اليوم بيطول ساعتين خلال رمضان، فمش عارف لسه الوقت يكون عامل زي، لكن موعدنا في رمضان هنأخر ساعة واحدة زي ما بكون أحيانا مسافر بأخر ساعة، فموعدنا في رمضان هيبقى 9:30 بتوقيت القاهرة بإذن الله، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف واسطنبول والمنطقة دي. ونتوقفون الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر يا رب كل من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: علمنا أن الناس متفاوتون في الحساب يوم القيامة، فعلى أي شيء يحاسب المرء؟ وأول ما يحاسب عليه، ومن الذي يحاسبه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فالله عز وجل قد دون علينا وسجل علينا كل شيء، حتى ما عزمت عليه النفس هو مسجل علينا.
0: ولم تهم به،
1: ولو لم تهم به، لكن هذه الأمور من سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته، أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما لم نفعل. هناك بعض الأمور حتى بالنية نحاسب عليها لو لم نفعلها. هناك أعمال هي النية في الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك هذه الأمور الإنسان حتى بالحب ممكن أن يصل إلى مرتبة عالية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فكذلك البغض في الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون البغض لنعمة، أو يكون البغض من باب الحسد المذموم أو ما شابه ذلك، وإنما يكون البغض في مرضاة الله عز وجل، البغض لعمل سيء أبغضنا هذا العمل، ولكن ليس البغض من باب الحسد الذي هو محبة زوال النعمة عن الآخر. وهذا قد يبتلى به كثير من الناس، والنفوس مجبولة على مثل هذه الأمور، ولذلك تحتاج إلى مجاهدة حتى ينقلب هذا الحب في الله، وحتى يكون هذا البغض في الله، وحتى لا تدخله شوائب النفس الأمارة بالسوء. فإذا هناك نيات حسنة يحاسب عليها، وهناك كذلك نيات سيئة الإنسان يحاسب عليها. هناك الإنسان حينما يعزم على أمر من الأمور، وهذه الأمور ربما لا تحصل لأمر معين، ففي هذه المسائل كذلك يحاسب الإنسان عليها. فهناك أعمال كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها الإنسان محاسب عليها. أول هذه الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان هي الصلاة، التي هي عماد الدين، والتي هي عمود الدين، والتي هي أول أركان الإسلام بعد الشهادة. يعني من حيث الأعمال، إذا كانت الشهادة قول، فالذي يترجم هذه الشهادة من بقية الأركان بداية هو الصلاة. فلذلك هذا أول ما يحاسب عنه المرء في قبره، وهو مسألة الصلاة. فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، وهي من أول ما يحاسب عليها المرء، وهي الدماء. وهذه الحالة، لذلك الإنسان ينبغي أن يعرف أن مسألة لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فإذا كان هذا الإنسان، يعني أي إنسان، إذا كان هذا الإنسان بريء، قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، هذا الأمر من أعظم الكبائر التي الله سبحانه وتعالى رتب عليها الحساب الشديد والعقاب العظيم الذي ينال هذا الإنسان الذي فعل مثل هذه الفعلة.
0: من قتل ومن بشر بالقتل، ومن خطط للقتل،
1: ومن خطط، هم شركاء في هذا الإثم وشركاء في هذه العقوبة. و هناك أمر كذلك يحاسب عليه الإنسان حسابا شديدا ليس بالهين، وهو أمر منع الزكاة. هذه المسألة، والزكاة منزلتها لا تجهل في الإسلام، وأنها هي حاجة لأناس ينبغي

0: يعاقب عليها الإنسان ويعذب عليها الإنسان في قبره، ويعذب عليها الإنسان في الموقف وفي الحشر، ويعذب عليها الإنسان بعد الحساب وهو حينما يصل إلى جهنم فيعاقب على ما فعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسألة العذاب على منع الزكاة، نحن نعلم أن الذي كان يكون صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها
1: يكوى بها،
0: يكوى كيف تكون صفائح وكيف تكوى بها الجباه والجنوب وما شابه ذلك، فهذا الأمر. كذلك من كان عنده إبل أو من كان عنده غنم أو من عنده بقر ثم لا يؤدي زكاة هذا المال وهذه النعم التي أعطاه الله تعالى إياه، فهذا يكون على أحقر حال وعلى أسوأ حال في أيام الحشر، بحيث أن هذا الإنسان يبطح في ساحات الحشر وفي هذه المسائل، وثم تطأه هذه الإبل بأخفافها أو هذه الأبقار بأظلافها، وهكذا يكون العقوبة مرة بعد مرة، بحيث أن هذا النعيم لم ينعم به بل كان هو سبب هذا
1: قبل أن يدخل جهنم،
0: هذا قبل أن يدخل في هذه المسائل. فإذا هناك حساب خطير لمن يمنع الزكاة. ولذلك
1: بدأنا بترك الصلاة، ودأنا بالذي يصلي وصلاته غير صحيحة أو غير مقبولة، ثم عرجنا على من يقتل النفس بغير حق، والآن على مانع الزكاة.
0: نعم، ولذلك ورد في الحديث عند الطبراني أن هناك حساب للفقراء الذين منعوا الحقوق مع هؤلاء الذين منعوا عنهم هؤلاء الحقوق،
1: يطالبون بحقوقهم.
0: نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني يقول: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة. لماذا؟ قال: يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا. فهناك حقوق وهؤلاء ظلموا وربما أهينوا وربما أذلوا في هذه الحياة من منع هذا الحق، ولو دفع هذا الحق ما رأينا مشردا أو ما رأينا متسولا أو ما شابه ذلك. لذلك يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. فإذا لا بد أن يعاقب هذا مانع الزكاة.
1: من غيره؟
0: هناك يعني الحساب يكون أصناف ويكون على ألوان. فهناك الحساب اليسير، هناك حساب بلا مناقشة وبلا تجديد، ييسر عليه الإنسان. بحيث أن هذا الإنسان تعرض عليه أعماله عرضا ويحاسب حسابا يسيرا، وتعرض عليه فقط أعماله من باب العرض، ليس هناك مناقشة، ليس هناك حساب. فهذا الحساب اليسير، وهؤلاء هم أصحاب الكتب التي تؤخذ بالأيمان. ولذلك وخذ الإنسان بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الحقيقة هذه المسألة هي أشبه ما تكون بتوزيع شهادة تقدير أو تنويه بهذا الإنسان. ولذلك لما يسلم في حالة الحشر والناس في هذه الجمهرة العظيمة من كل حدب وصوب، ويسلم هو نتيجة هذا العمل،
1: يعني الحساب يكون على الملأ،
0: هو تكريم. نعم، في الحقيقة. نعم، هو تكريم له، وهو حالة من إفراح هذا الإنسان وإفراح أهله بما فعل. ولذلك قلنا أنه حساب بلا مناقشة، لأنه من نوقش فقد عذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد عذب. ولذلك هذا يسمى عرض، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عرض للأعمال وليس حسابا في هذا الأمر. هناك بعد ذلك أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك. فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. فإذا هذه من الأمور التي تعين الإنسان على دخول الجنة وعلى تيسير الحساب يوم القيامة. هناك صنف آخر، وهو الصنف الذي يحاسب حسابا عسيرا ويناقش المناقشة الدقيقة، فهؤلاء لا بد أن يهلكوا أو أن يعذبوا في هذه المناقشة.
1: ماذا فعلوا حتى حسبوا
0: وفي هكذا؟ هذا الأمر

0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب فقد عذب.
1: نعم.
0: ويقول وفي رواية يهلك. فإذا هؤلاء الناس قال الله عز وجل فيهم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ
1: يوم
0: عسير على الكافرين غير يسير. لذلك أهل الإيمان شأنهم في هذا الموقف أنهم يخافون سوء الحساب ويخافون هذا الأمر، والله تعالى وصفهم بقوله ويخافون سوء الحساب.
1: نعم.
0: فإذا هم في حالة وجل، وخصوصا حينما يرون هذه الحالات المفزعة. ولا شك أن حالات الحشر وما نتحدث عنه أعظم مما يخطر ببال الناس، وأعظم مما يتصور، وأعظم مما نتحدث نحن عنه. فالأمر أشد وأفظع مما تسعه هذه الكلمات التي نعبر نحن عنها. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستعد لهذا العمل حتى يكون من الذين ييسر عليهم في الحساب، والذين يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مع الخوف من الحساب أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأهل النفاق هم الذين لا يستطيعون أن يحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. فهؤلاء هم أهل ظن سوء بالله عز وجل، لأن أعمالهم سيئة ولأن أعمالهم خاسرة، وهم يعلمون إذن أنهم أهل خسارة عند الله عز وجل. مع إساءتهم للعمل أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى،
1: وهذا غاية في إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.
0: لا شك الإنسان حتى لو أنه أخطأ ينبغي أن يرجو رحمة الله وأن لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن رحمة الله تسع الذنوب جميعا. والإمام الشافعي رضي الله عنه له أبيات لطيفة في هذا المقام يقول لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظما. فإذا هذا شأن المؤمن مع الله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الذنب مهما عظم أن رحمة الله أوسع، ولكن الإنسان ينبغي أن لا يستهتر بهذه الذنوب، لأن هذا من باب عدم توقير الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر. هناك صنف آخر من هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم أو أن يلحقنا بهم إن شاء الله. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب منهم أنواع، من هؤلاء هم أهل التوكل الخاص، وليس كل إنسان يستطيع أن يفعل هؤلاء، ولكن هم أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى، بحيث يدخل في زمرة هؤلاء ويدخل في معية هؤلاء وفي شفاعة هؤلاء معهم أناس كثر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام 70,000 هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن جبريل قال له عن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هؤلاء من أمتك 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، قال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هناك توكل صحيح، توكل مع عدم الشكوى من الله سبحانه وتعالى، ولم يتلفظ الواحد منهم بشكوى بأن يشكو الله إلى عباده أو إلى زواره أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عن هؤلاء يقول أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. إذن هؤلاء الناس هم الذين يدخلون الجنة، ويدخل في شفاعتهم أيضا مع كل رجل 70,000 إلى الجنة. من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الذين يجتهدون في قيام الليل. فهؤلاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. من جملة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب قارئ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل، ومن أما قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة، وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين مواليه وبين الذين هو عنده. من جملة الذين أيضا يدخلون الجنة بغير حساب العلماء العاملون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أن الله تعالى يقول لهم يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. وقد رؤي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال لي: يا محمد، ما جعلت هذا العلم فيك وأنا أريد أن أعذبك. قالوا له: فأين أبا يوسف؟ قال: فوق بدرجة. قالوا له: فأين أبا حنيفة؟ قال: هو في أعلى عليين. فطبعا هذه من المسائل المبشرات. ولشيخنا سماحة الشيخ عبد الله التليدي المحدث المغربي المعروف حفظه الله تعالى كتاب المبشرون في الجنة، فذكر فيها طبعا المبشرون ليس فقط العشرة، العشرة جمعوا في حديث واحد، لكن هناك مبشرون كثر في أحاديث متفرقة، وهناك مبشرات لأناس رؤيت لهم أو ظهرت لهم، ذكرها الشيخ من باب الاستئناس إن شاء الله تعالى.
1: نتعرف إلى بعضها ونتابع في الغد إن شاء الله الحديث عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال تضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وإذا كان الحق قد فصل الآيات لتتضح طريق المجرمين، ليعامل كل واحد على قدر ما يستحقه من موقفه الإيماني، لكن الحق في هذه الآية لتستبين سبيل المجرمين والمقابلون للمجرمين يبقى المؤمنين. طيب، إذا استبانت سبيل المجرمين، ألا نعرف المقابل وهو سبيل المؤمنين؟ الحق سبحانه وتعالى حين يذكر شيئا مقابل شيء، يأتي بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر ليفهم السامع. فإذا كان الحق قد بيّن سبيل المجرمين، يبقى المقابل له إيه؟ يبقى سبيل المؤمنين. المقابل له نعرفه من إيه؟ نشوف لعنا وطردا، يبقى دول ما يلعنوش ويطردوا دول يرحموا، سبي وقتل دول يكرموا وتحافظ على حياتهم، يبقى كل حاجة مقابلها إيه؟ فإذا كان الله قد بيّن سبيل المجرمين، كما تقول: التلميذ الذي يواظب على دروسه ويذاكر في وقت فراغه من المدرسة وينصت إلى أساتذته سبيله أن ينجح. يبقى المقابل انعرف ولا لا؟ تقدر اللي يرقب يبقى إيه؟ يبقى اللي ما بيواظبش على حضور الدروس، اللي ما بيذاكرش بعد ما بيخرج كده، يبقى سبيله انه ايه؟ يبقى. فاذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين، فانه الحق سبحانه وتعالى يترك لفطنة السامع لكلامه ان يأتي بالمقابل ويضع له الايه؟ ولا يضع له الاحكام. واحنا شرحنا هذه المسألة ليه؟ لان القرآن جاي على ابلغ الاساليب، وابلغ الاساليب معناه انك انت تشوف معطى كل لفظ وكل حرف جاي ليه، عشان تبقى فاهم مقتضيات المقامات والحالات التي تطابق كل ايه؟ كل مقام. احنا قلنا مثلا ايه؟ لقد كان لكم لا آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله. لما تيجي تسمع الآية دي، كان المقتضى لما نيجي نسمع وفئة لازم تقول تقاتلوا في سبيل الشيطان، مش كده؟ مدام لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا، فئة تقاتل في ايه واخرى تقاتل في سبيل مين بقى؟ في سبيل الشيطان. طيب، لكن ما قالش كده القرآن. آيات في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. الله، طب ما هي كافرة دي توحي بان الفرقة الاولى ايه؟ مؤمنة. طب والكافرة دي ما دام الأولانية بتقاتل في سبيل الله، تبقى التانية بتقاتل في سبيل مين؟ فكأن النص يقول لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، بعيد عن القرآن بقى، هنحل المعنى. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فلكن الأولانية ما جابش مؤمنة اعتمادا على المقابل وهي كافرة، وهنا قال في سبيل مين؟ في سبيل الله، ولا قالش في الثانية في سبيل من الشيطان. يبقى خدنا هنا مقابل وهنا ايه؟ مقابل. يبقى المعنى ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وفئة وأخرى كافرة تقاتله في سبيل الشيطان. شلنا مؤمنة من الأول استدلالا بكافرة في الثانية، وشئنا في سبيل الشيطان في الثانية اعتمادا على سبيل الله في الايه في الأولى. كذلك ولتستبين سبيل المجرمين، وإذا استبان النبي سبيل المجرمين يبقى عرف المقابل وهو سبيل غير الايه المجرمين وهم الايه المؤمنين. قلت إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهيت الرسول كما قلنا قبل الإسلام ما عبدش حاجة من دي أبدا. أيوة، إنما قد يكون عدم عباده اقتناع فطري إن دي حاجة ملهاش يعني ولا فيش في عادة ولا جرتش الأمر، لكن هو يريد أن يصنعها أمرا عباديا. في فرق بين أمر العادة وأمر العبادة، أمر العادة وأمر الإيه العبادة. فقوله قل إني نهيت أن أعبد نقل في المسألة اللي ما كانش بيعمل إيه برضو مش هيعملها، لكن نقلها من إلف الإيه العادة إلى إيه إلى تكليف العبادة. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن هم بيدعوا من دون الله الأصنام بتاعتهم والأوثان وبتاع. المسألة فطريا لو ناقشتها تجد تفكير سخيف، تفكير سخيف. طب الأصنام دي إيه يا أخوي؟ تحكارة بننحتها وبنحطها ونعبد. طيب يا أخوي قبل ما تنحتها كنت بتعبد إيه؟ كنتش بتعبد بقى حاجة، يبقى أنت اللي خلقت من تعبده، أنت اللي صنعت إيه من تعبده. طيب أدي واحدة. الحاجة الثانية، أنت إذا نظرت إلى الأصنام اللي أنت بتعبدها دي من أي أجناس الوجود، هي أجناس الوجود كثيرة، وكل جنس من الأجناس له مشخص يرفعه عن الجنس الآخر ارتفاع ترق أو ارتفاع تدل، فإن نظرت إليها من القمة وهو الإنسان اللي يشترك مع الإنسان في إنه حيوان وبيتحرك وإلى آخره يبقى حيوان بس ناقص الفكر، أنت تدليته يعني نزولة. طب والحيوان أم قال لك إن سلبت منه الحس والحركة وديته بس غريزة الجسم والنمو ويبقى النبات. طب وإن سلبت من النبات غريزة النمو ويبقى الجماد. الله، يبقى إذا لما تتدلى من أعلى كده قول كده الإنسان الحيوان النبات الجماد، كل جنس من هذه الأجناس له خصائصه. الجنس الأعلى بياخد خاصية زائدة، فأدنى الأجناس هنا إيه الجماد، بيخدم النبات وبيخدم الايه وبيخدم، والنبات بيخدم الايه الحيوان وبيخدم الانسان، والحيوان بيخدم، يبقى مين السيد؟ الانسان. طب ومين ادنى الاجناس؟ فكيف ياخذ اعلى الاجناس ربا له من ادنى الاجناس؟ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا اتبع اهواءكم. إذن المسألة مش خضعة إلى هدى وإنما خضعة إلى هوى. وما معنى الهوى وما معنى الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل للغاية المعتبرة اللي تعتبرها غاية، والهوى خواطر النفس التي تحقق شهوة. إيه الخاطر اللي بيحقق لهم شهوة؟ يقولك بيرضوا غريزة التدين ولا فيش لهم إيه ولا فيش لها مطلوب. اما ليه النصابين اللي بيعملوا مذاهب ويطلعوا بها زي القديانيه وزي البهائيه وزي البابيه وزي الناس اللي عاملين لهم اتباع وعاملين لهم ليه؟ يقول لك لانه هو بيعمل انه متدين، وبعدين يقولوا لا ما فيش مانع تختلط المراه بالرجل، ما فيش مانع لما سلم انا على المراه ابوسي، ما فيش مانع ان انا اعمل. الله، ده دين كويس، ده قوي دين بحبحه قوي. يبقى يروح له ولا ما؟ والا فلماذا ياتي الناس اللي عقولهم في مرتبه من الثقافه عاليه ويخضعون لمثل هذه الاشياء؟ قال لك لانه بيرضي انه متدين وبياخد حظ ايه وبياخد حظ نفسه. قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذن، اي ان اتبعت اهواءكم وما انا من المهتدين. فكان في هدى وفيه ايه في هوى، مقابله ايه هوى. انتم بتروحوا للهوى وأنا بروح لمين؟ للهدى. قل إني على بينة من ربي، يعني بعد ما كانت تركي لهذه العبادة عادة أصبحت على بينة من ربي، فأصبحت إيه؟ فأصبحت عبادة. وإلا فكثير من الناس مثلا مش متدينين ولا يشربوش الخمر مثلا، ما بيشربش الخمر مثلا، إنما إحنا عايزين ما يشربهاش إيه؟ ما يشربهاش عبادة يشرب. وإلا إحنا قلنا مثلا لو جئنا لإنسان صحته سيئة وقلنا له يا شيخ الفقر دي بتهري كبدة، وتعالى ونعمل له أشعة وبعدين نوري له كده الأشعة ونقول له اشرب الكاس وشوف الكاس ده هيعمل إيه في كبدك، وبعدين يقول أعوذ بالله خلاص ما أنتش تشربها، امتنع ولا امتنعش؟ إنما هيبقى امتناع تدين؟ مش امتناع تدين، ده امتناع مصلحة بقى، لو قالها حتى غير متدين هيعمل. إنما المراد أن نقبل على العمل لأنه مين الله. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنا أعمل هذا العمل لأني مسلم، أنا بعمل هذا العمل لأني إيه؟ لأني مسلم، مش لأنني رأيت أن ده في المصلحة أو كذا، أنا لأني مسلم تعمله وإن جاء لك بمتاعب. أدي الفرق بين الاثنين. قل إني على بينة من ربي، وكلمة على بينة من ربي دون بينة من الإله، الإله يتطلب منهجا افعل ولا تفعل، إنما الرب هو الخالق الذي تولى تربيتك، ومدام خلقك وتولى تربيتك مش كان يصح انك تسمع بقى كلامه؟ لازم تسمع كلامه. طب الاله طالب تكليف، معبود، معبود يعني افعل ولا تفعل، لكن الرب مدام هو اللي رب وهو اللي خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعمل، يبقى مدام رب لازم اسمع ايه؟ لازم اسمع كلامه. قل اني على بينة من ربي وكذبتم به، كذبتم بربي لأنكم جبت له إيه؟ أنداء. ما عندي ما تستعجلون به. هم كانوا يقعدوا يقولوا له إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. إحنا عايزين نبحث في هذا الطلب عشان تخدم صورة من العقلية المكابرة المعاندة لرسول الله. طب قالوا اللهم، يبقى إذن فيه إله يتوجه إليه، خلاص إله يتوجه إليه ديا، طيب امال بتنصرف عنه ليه؟ وبعدين يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك. طب كانوا الأصول بقى العقلين يقول إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما يقول إن كان هذا هو الحق ما احناش قابلين وهلكنا، يبقى ده التعنت بقى. الأول قال اللهم، يبقى فيه إيه؟ فيه إله يتجه إليه. وبعدين قالوا إن كان هذا هو الحق ومن عندك مش من عند محمد، نقطب يا سيدي نعمل لكم إيه إن كان هذا هو الحق من عندي؟ هات لنا عذاب أليم بقى. يبقى إذا أنتم مكابرين ومش عايزين إيه؟ مش عايزين تؤمنوا. فالنبي بيقول بالك لو كان الأمر عندي اللي بتستعجلوا به وأجيب عذاب كنت جبته وخلصت منكم، كنت جبته إيه؟ وخلصت منكم. قل وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. الاستعجال طلب العجلة، مأخوذة منه العجلة دي لأنها بتسرع إلى الغاية. كان الإنسان لما يمشي ولا أي حاجة ولا يحمل حمولة ولا بتاع يعني ياخد زمن، وبعدين العجلة جد جد إيه قصرت. طيب ما تستعجلون به، والمعنى الاستعجال طلب الحدث قبل زمنه. ومدام ما تستعجلون به يبقى انتوا العذاب حيجيلكوا حيجيلكوا، بس اصله مش وقته، ما هوش دلوقتي. اذا لو ان عندي العذاب ده اللي انتوا بتستعجلوه كنتوا خلصتوا ايه وجبتوا، لكن عند مين؟ عند الحق. والحق احدث كونه لكل حدث ميلاد، وما دام لكل حدث ميلاد يبقى انا ماليش، مش شغلتي دي. لا، ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ما هي شغلتنا الحكم المين؟ فإن شاء أن ينزل عذابا كما أنزل على بعض الأقوام ينزله، إن شاء أن يؤخر العذاب يقول لك طب ليه ما كانش، يقول لك لا ده بقاء المخالفين للمنهج الإيماني تأييد للمنهج الإيماني. ولذلك يجب أن تفهم أن الشر اللي بيقع في الكون ده ما بيقعش غصب عن الحق، هو بيقع على غير محبوبية من الحق، إنما ما دام اداك اختيار تعمل دي وتعمل دي وتعمل دي، اللي خلق لك فيك الاختيار يبقى سامح بأن ده يحصل أو ده يحصل أو ده يحصل، يبقى هي منه ولا مش منه؟ يبقى جات غصب عنه؟ لا، في فرق بين أنها تيجي قهرا عنه نقول لا ما فيش قهر عنه، لأنه هو الذي أوجد فيك الاختيار لأن تعمل هذا أو تعمل هذا، وإلا لو أراد كانش حد يقدر يعمل شر. لكن بقاء الشر وبقاء الكفر لو نظرت إلى حقيقة اليقين في فلسفته لوجدت ده من أسباب اليقين الإيماني. قال لك إزاي؟ قال لك لو لم يوجد الشر ما كانش فيه ضحايا، وما دام ما فيش فيه ضحايا يبقى ما فيش استحساس على الخير، انما لما تيجي ضحايا للشر ونشوفها كده وتتعبني وتألمني نقوم نتجه لمين؟ للخير. ولذلك تجد روح الايمان بيقوى امتى؟ حينما يهاج الاسلام من اي عدو من اعدائه. ساعة ما يهاج الاسلام تلتفت تلاقي الاسلام ايه؟ استيقظ في نفوس الايه؟ في نفوس الناس. فلو لم يوجد اثار ضر للشر ما كانش الناس تروح لمين؟ للخير. كذلك الكفر لما اصحاب الكفر يطغوا ويستبدوا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا نقول يا سلام ده الايمان بيعصم المجتمع من حاجات كتيره قوي. يبقى اذا وجود هذا لمين؟ يبقى خدمه لايه؟ ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، الذي يفصل بين المواقف بدون ايه؟ هوى، لانه لا ينتفع بشيء مما يفعل. ليه؟ لانه انما فعل كل ما يفعله في احداث الكون وهو غني عنه، لانه خلق الكون وله كل صفات الكمال، خلق الكون ما جابلوش صفه زايده، يبقى لمصلحه مين؟ لمصلحة خلقه فقط. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هناك الآية بتقول إيه؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. ما بيجيبش ليه العذاب ده؟ ما تيلا تشوف هتعمل فينا إيه؟ ما بيقولوا استهزاء. ألا يوم يأتيهم، ما تستعجلوش جاي جاي، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما بقول لك فين يعني، أكنه بيستهزئ. ويستعجلونك بالعذاب، آية تانية، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب إيه؟ بغتة وهم لا إيه؟ وهم لا يشعرون. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح تقدر تاخد مفردها على انه مفتح، يعني مفاتح جمع لمفتح او جمع لمفتح. ايه الفرق بين دي وايه الفرق بين دي؟ مفتح آلة الفتح زي مبرد، المبرد ايه؟ مفعل آلة الايه؟ البرد. يبقى مفتح يبقى آلة الايه؟ يعني هي المفتاح، تبقى مفتاح يبقى ايه؟ مفتاح. طب ومفتح الشيء الذي يقع عليه الفتح اللي هي الخزانة مثلا، يبقى احنا عندنا يا مفتح بمعنى ايه؟ مفتاح. ومفتح ومفتاح الاثنين من اسماء الآلة. مفتح زي ايه؟ مبرد. ومفتاح زي منشار. مش كده ولا لا؟ قدي بعضها. يبقى ايش؟ اسماء الآلة تأتي على مفعل او على مفعل. فمفاتح جمع ايه؟ مفتح. او جمع مفتح. ان كانت مفتح يبقى ما عنده ما ايه؟ المفاتيح التي تفتح الايه؟ على الغيب. وان كانت مفتح عنده الخزنة اللي فيها الغيب نفسه. الخزنة اللي فيها الايه؟ اللي فيها الغيب. الامرين لازمين ولا لا؟ لانه مدام خزنة وفيها غيب، مدام خزنة شيء نفيس مخزون لاوانه، يبقى لازم مش مبتذل بحيث كل واحد يجي يطلع لغير اوانه. ومدام خزنة يبقى فيها ضروري مفتاح. يبقى اذا ولذلك هناك ما ان مفاتحه ايه؟ لتنوء بالعصبة الى الايه؟ اولو القوة. يبقى اذا وعنده مفاتح الغيب. يعني غيب الغيب عند الحق سبحانه وتعالى، احنا قلنا زمان والغيب ما غاب عنك، وهو نوعان، غاب عنك ومعلوم لغيرك، يبقى مش غيب مطلق، يبقى غيب اضافي. غيب ان سرقت منك الفلوس وانت راكب الاوتوبيس، انت ما تعرفش اللي سرقها ولا تعرفش هي فين الان، انما اللي سرقها عارف نفسه ولا لا، واللي وياه واللي تواه عارفينها ولا لا. يبقى فيه فرق بين غيب عنك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، وفيه غيب عنك وعن غيرك. الا ان الغيب عنك وعن غيرك له مقدمات، ان استعملتها تصل الى مين؟ تصل الى الحقيقه. يبقى ده برضو غيب اضافي. امال الغيب اللي هو عند ربنا هو ايه؟ ام قال لك ده الغيب المطلق الذي لا يعلمه احد ابدا الا باعلام الله له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. واحنا قلنا بقى الجماعه اللي بيكتشفوا مغيبات كانت في الوجود زي الجاذبيه وزي الكهرباء وزي مش عارف ايه، كل ده كانت مغيبات، انما لها مقدمات ولا لا؟ لها مقدمات. فالغيب الذي له مقدمات ما يبقاش غيب ايه؟ الجماعه اللي كانوا زمان بيعملوا تنويم مغناطيسي ويقروا الافكار ويجوا يجيبوهم لنا في المدارس مثلا، يقوم يقول لك مثلا ايه؟ حط ايدك في جيبك وطلع فلوس وعدها وشوفها كويس، ويأكد لك على عدها وشوفها كويس، شوفها كام. وبعدين يقول لك انت في جيبك 7 ساعات، في ايدك 7 ساعات. يقول له اهدى مش غيب مطلق. ليه؟ قال لك مدام قال عدها ويعرفها انتقل الى ان يكون معلوما لغيره. يبقى قد يقرأ افكارك، قد يشوفها جن ويخبره، تبقى مش غيب. ولذلك كانوا يعملوا بقى بدهم يكيدوهم، يقوم يقول لك لا هحط ايدي في جيبي واطلع شويه فلوس وقول لي عليه. ما يعرفهاش. امسك الساعه واضبطها على اي ساعه انت عارفها، شوف انت ضابطها على كام. اهي شوف انت ضابطها على كام دي، عشان تبقى منقوله من الغيب المطلق الى غيب معلوم للغير. ما دام غيب معلوم للغير يمكن الغير يعرف. مفهوم؟ لكن ربنا يقول انا عندي مفاتيح الغيب لا أظهر علي إلا من أرتضي من رسول. هل أو يبقى إذن هبات الغيب تأتي من عند الله، إنما ما فيش واحد كده يبقى عالم إيه؟ عالم غيب. كل واحد بقى يروح له والله تشوف الحكاية دي اللي مش عارف فتح دكان، يفتح دكان غيب، نقول له لا ده بقول أنا عندي المفاتيح، أدي السر اللي أنا عايزه والمفتاح عنده، مش يتخذ المفتاح وبعدين يبقى ينفتح من ورايا. وعنده مفاتيح الغيب. وما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن حس مشهود بالمدركات، ولو كان غيبا بالمقدمات. طيب على الأول. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم إيه؟ ما في البر والبحر. طب الغيب دي امر غير مشهود، وهو قال هو عندي. الحق سبحانه وتعالى إناسا لخلقه حينما يأتي لهم بأمر غير محس لهم يوضحه بالمحس له. المحس عالم المشهد. العوالم لها ثلاث أشياء: عالم المشهد المحس، مسموعا، مرئيا، مذوقا، ملموسا، كل ده اسمه عالم الايه؟ المرئيات. وفيه بقى عالم ايه تاني؟ غيب. ده بيسميه عالم الملكوت، عالم الملكوت. ربنا بقى يعمل هبات لبعض خلقه اللي قال وما فعلته عن امري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه ايه صبر. يبقى الهبة تيجي لتثبت لصاحبها انه على علاقة بربه، انما ما يدهاش على انها ايه، على انها شغلانة وايه وبقى الطبيعة، وبحيث اننا نروح له في كل حاجة وإله. فيؤنس يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه الا هو. وبعدين جبنا المساعدة، عالم المحسوس، ويعلم ما في البر والبحر. شوف كلمة البر الاول والبحر ليه؟ لأنه كل واحد منا لازم يبقى في بر، ولا ضرورة أن يكون كل واحد منا عارف بحر. في بلاد ملهاش ما يعرفش البحر ده خالص. يبقى البر هو الإيه؟ هو الأصل. ولأن معلوم البر محس للناس، مش كده؟ معلوم البر محس جمادات ونباتات وأشجار وحيوانات وناس وبلاد وقرى وطرق، ده معلوم. والبحر برضو من الممكن أن يشاهد، لكن العالم بتاعه أخفى من عالم مين؟ من عالم. وكل يوم عمالين إيه؟ وعمالين نكتشف فيه حاجات. وإذا أخذت بقى الكائنات في أي ظرف من ظروف المكان للبر والبحر، تشوف البحر ده قد إيه بالنسبة لليابسة. إحنا بنقول ثلاث تربع الإيه؟ شوف اليابسة فيها قد ايه بقى، وشوف ادن البحر بقى، وبعدين ادن البحر ايه العمق كمان. يبقى عمال بينقل من البر الايه للبحر. طيب وبعد ذلك يردنا الى الايه، الى البر تاني، ويقول ايه وما تسقط من ورقة الا يعلمها. لأنك لو نظرت إلى الأجناس لوجدت النباتات هي أغلب الله. طب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ساقطة، وإلا يعلمها بكل ما يتعلق بها، كل ما يتعلق بها. إذا كانت معنى تسقط الورقة يعني انتهت إيه مهمتها، أدت ما عليها، وأعطت الشجرة التمثيل الكروفيلي، وأعطت والثمرة انتهت، وبعدين دبلت الورقة وإيه؟ مدام دبلت وسقطت يبقى معناها أدت إيه؟ فإذا كان يعلمها بعد أن أدت مهمتها، ألا يعلمها وهي تؤدي مهمتها؟ فبيجيب لك أدنى أحوال. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طب ولما تسقط الورقة ما معنى السقوط؟ السقوط كما نعرفه هوي شيء مادي إلى أسفل، مش معناه السقوط كده؟ وبعدين فسروا إنه جاذبية ومش الجاذبية. طيب على الأول، ساعة ما تسقط الورقة وليس للورقة سقر، بل هي متصرف فيها تصرف الأجواء التي تحيط بمجال هبوطها، ريح يجيها من هنا، ريح يجيها من هنا، تيجي تنزل ازاي؟ على عن ايه؟ على راسها، على جنبها اليمين، على جنبها الشمال، تقعد تلف كم لفه وكم دوره. الله الله الله، دي مساله ايه؟ ورقه واحوالها. وما تسقط من ورقه الا ايه؟ يعلمها. طب ويجيب كده تسقط من ورقه الا يعلمها دي ايه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان الله لما قال أنا عليم بالظالمين وحيقعد يجازي كل حاجة، يقول إذا كانت الحاجات اللي مش هتتعرض لثواب ولا عقاب أنا أعلمها، فكيف من يتعرض لثواب وعقاب؟ شيء لا يتعرض لا لثواب ولا الإيه، ومع ذلك أنا عالم الحكاية دي والدوامة والإعصار ده يمكن يشيلها يوديها في حتة غير بيئتها ويجيبها تاني. شوف ورقة كده الريح بيلعب بيه. كل دي معلوم لمين؟ معلوم لله. يوم الإنسان يقول الله لم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله. ده يبقى معناها دي ما فيهاش ثواب ولا عقاب. ما اللي هيبقى عليه ثواب وعقاب وعايزينه قدام ده يبقى من باب ايه؟ من باب ايه اولى؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. يعني مدارية في الايه؟ مدارية في الأرض. ولا رطب ولا يابس. يعني كل كائن في الوجود، لأن كل كائن في الوجود يا رطب يا يابس. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مش بس العلم، لا ده مكتوب في كتاب. طب وليه مكتوب في كتاب؟ أم قال لك الملائكة المدبرات أمر اللي مطلوب منها تشرف على دي وتهيمن على دي وتعمل دي وتعمل دي، حين يجدون في الكتاب الكون في حركته يجيء على وفق ما في الكتاب، يبقى لا يستقبلون كل حادثة من الحوادث إلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش حاجة في كون الله أبدا تيجي على وفق ما قال، وحاجة تيجي في الكون على وفق ما سجل وكتب، يبقى ده دليل على أن اللي كاتب هو اللي خالق وهو المتصرف وهو ما فيش حاجة تيجي. الله قال لك دي إذن تدل على إيه؟ تدل على القاهرية، تدل على إيه؟ على القدرة. يبقى إذن يسبحون الليل والنهار كل ما يشوف حادثة، وبعدين يشوف مكتوبة إيه؟ يبقى وقعت زي إيه؟ زي ما قال. يبقى إذن أحداث الكون مش ماشية خط عشواء، ده ماشية بإيه؟ بقدر مرسوم منظم. فكل ما يشوفوا آية من دي يعملوا إيه؟ يسبحونه. وكل ما تشوف حاجة أنت عجيبة، أنت مش لما تشوف حاجة عجيبة تقول إيه؟ سبحان الله. سبحان إيه؟ سبحان الله، يعني تنزيل الله، لأن دي حاجة مش ممكن في مقدور بشر. في مقدور، ما احنا قلنا زمان إن كون ربنا سبحانه وتعالى يقهر عباده على تصرف، نقول أثبت له صفة القدرة، ما حدش يقدر يعمل، هو يعمل. طيب والأشياء اللي خلق لعبده اختيار فيه إيه؟ طب دي الحاجات اللي ما فيش فيها اختيار. طب واللي فيها اختيار؟ أم قال لك كمان عالم إنك أنت هتختار إيه. ولا تستطيع أن تخرج عما علم. ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل. النوم ده مش اختياري أبدا، ما تعص تنام فتنام. يا سلام على ربنا لما يسلط عليك عشان تعرف دي انه ما كانش هو اللي يتوفاك، ما تقدرش تنام وتحاول بقى تاخد المنومات وتعمل البدع. إذن فالنوم عملية قسرية يخلقها الله فيك لتردعك عن الحركة، لأن جهازك لم يعد قادرا على الحركة. ولذلك تلتفت تلاقي معنى نام يعني ايه؟ ده رجع ذاتي، حاجة ذاتية مخلوقة فيك، انك انت اذا كان الجهاز بقى أجهد وما عادش قادر على الحركة نقول احنا هنخلص نام انت بقى نام. الله يبقى هو اللي بيتوفى، هو اللي بيخلينا ننام. يتوفاكم بالليل. طب الله طب وليه يتوفى؟ هي مش من الوفاء ايه اللي خلى يتوفى ينيم؟ ام قال لك لان الوفاء معناها ايه؟ فصل الروح عن الايه؟ ما دام فصل الروح عن الجسم تيجي الحياه. ام قال لك لا، اوعى تفتكر ان الروح بوجودها في الجسم تديله الحياة. انا هخلي الروح برضو في الجسم ولا أقدره على التصرف الاختياري، عشان حتى ما ننفتنش في الروح، تبقى الروح موجودة. طب ورب ليه الروح موجودة؟ أم قال لك ايه؟ لأن فيه أجهزة ملهاش دعوة باختيارك. لو أسلب بالروح، طب من اللي تدور قلبك ازاي؟ طب تتنفس ازاي وانت نايم؟ الحركة الدودية تعمل ايه؟ يبقى أنا عايز أسلب تصرف الروح، ولكن الروح برضو موجود. اوعى تفتكر ان الروح دي هي لا، انا اقدر اخمد خلقي وخمدتهم 300 سنه وايه وتسعه، مش كده اللي حصل؟ هو الذي يتوفاكم. اذن النوم نعمه من الله جعلها في التكوين الذاتي، ولذلك اذا اردت ان تحاول انك تنام ما تقدرش ايه، ولذلك يقولوا عن النوم ايه؟ ضيف ان طلبته عنتك، يعني اتعبك، وان طلبك اراحك. ساعة هو ما يجي لك كده، يجي لك وانت قاعد وانت واقف وانت مش عارف ايه، ولما يجي لك النوم تنام على قلائل وتنام على حصى وتنام مش عارف ايه، ولما ما يكونش النوم تبقى نايم وحواليك مش عارف ايه برضه. يبقى هو الذي ايه؟ ولذلك شوف، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. دي آية لوحدها، اوعى تفهم ان دي ان انت تقدر عليها، ما تقدرش عليها ابدا. ومن آياته منامكم ايه؟ وعلشان تعرف ان الاداء القرآني اداء اله، ما قالش بس ومن آياته منامكم بالليل، لان فيه اشياء تتطلب حركة الوجود، ان في ناس تكون عايشين لها بالليل، ويبقى وقت نومهم امتى؟ واللي شغله حدث بالليل تلتفت اليه ينام بالايه؟ ينام بالنهار. يبقى من آياته، اوعى تقول ان دي عملية اختيارية. طب يتوفاكم بقى، يبقى توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار ثم يبعثكم، سمها وفاة وبعدين الاستيقاظ سمها ايه؟ لان دي كلها شل للروح باخذها او بانهاء تصرفها في الحركة الاختيارية. يبشلها يطلع الموت، يبأخذها يطلع الموت، بشلها عن الحركات الاختيارية يطلع الايه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حب يقرب لنا المسافة، قال ايه؟ انكم لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون. فيه مناسبة، هو الروح هي اللي ينشلها ينخدها، فإن شلناها عن الحركات الاختيارية يجي ايه؟ يجي النوم، وإن أخذناها يجي ايه؟ يجي الموت. ولذلك قال لك يجب أن تفهم إن النوم ده زي ما قلنا له قانون، واليقظة لها ايه؟ لقى، والموت له ايه؟ له قانون. بس المهم أن تأخذ كل قانون بموجبه، ما تقولش قانون اليقظة زي قانون مين؟ النوم، ولا قانون النوم زي قانون الايه؟ اليقظة، ولا قانون النوم زي قانون الموت، ولا قانون البعث زي قانون مين؟ الموت. يبقى فيه كام؟ يقظة ونوم وموت وبعث، المتواليات دي كل واحدة منها

يا حمراء ولا خضراء؟ طب بأي شيء أدركت اللون وعينك مغمضة؟ الله، إذن ففيه وسائل إدراك غير العين. في النوم تيجي والزمن يتلغي، الزمن في اليقظة ياخد حظه في الحركة، لكن في النوم تقعد تشوف رؤية، تقعد تحكيها في نص ساعة، مع أن الذهن ما يشتغلش في النوم أكثر من 7 ثواني، يبقى الزمن اتلغى، والوجود والمعية يتلغي. تنام مع واحد زي ما قلنا، وبعدين هو يرى في النوم ان بين احبابه عمالين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا ويعملوا سعداء وفي انس، ويرى الثاني انه قابل جماعه اعدائه كانوا منحورين منه وقاعدين يضربوه ويعملوا فيه اللي ما ينعمل، ونازمين على سرير واحد ويمكن في الحاف واحد ولدى داري بيده. يبقى النوم له ايه؟ قانون، واليقظ عليها ايه؟ فإذا قيل لك أن للموت قانون نقول له صح. إذا كان النوم له قانون بيخالف قانون اليقظة، يبقى الموت له قانون يخالف قانون إيه؟ النوم. النوم والبعث له قانون يخالف إيه؟ يخالف الموت، المتواليات كلها. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. احنا بنسمي كل آلة من دي اسمها الجارحة التي تكسب. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يبقى سمى اليقظة ايه؟ بقى سمى النوم ايه؟ وفاة، لاشتراكها مع الوفاة في ان دي شلت الروح وحركتها الاختيارية، مفهوم؟ ثم يبعثكم فيه. ليه بيبعثكم فيه؟ ليقضى أجل، لحد ما تاخد أجلك في الحياة، ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى جبنا الحالات كلها ولا لا؟ يقظة ونوم وموت وبعث، تلك هي مراحل الوجودية بالنسبة لمين؟ وكل واحدة لها إيه؟ احنا نعرف منها قانونين، قانون اليقظة وقانون النوم، لان ده بنتعرض له. فاذا قيل لنا في قانون الموت نبقى نقيسها على مين؟ على ترقي القوانين من اليقظات للنوم. نقول لما يقول لي في الموت اصدق. ليه؟ لان في النوم بشوفه. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. القاهر متحكم بقدرة فائقة مستوعبة. نقول له معنى هذه العبارة إن كم ما فيش في حاجة تأتي على غير مراد الله، ما لم هو القاهر. طب كيف كفر الكافر وكيف عصى العاصي؟ نقول له بما خلق هو فيه من الاختيار، ولكنه أوجد فيه اضطراريات وقهريات تدلنا على أن الله فعال لما يريد. وإلا فالمتمرد الذي تمرد وكفر بالله، والعاصي الذي تمرد على منهج الله، احنا بكل بساطة نقول له يا اخي انت تعودت على التمرد لمطلوب الله، فاريد منك ان تسحب هذا التمرد على ما يجريه الله عليك من مرض وموت. اشمعنى انت تمردت هنا ولا تمردتش هنا؟ يبقى مدام وجدت حاجة انت ما تقدرش تتمرد فيها، يبقى انت اخترت من باطن خلق الله الاختيار فيك. لكن ربنا حاكم لما تحكم في ميلادك ولا شيء لك فيه، وتحكم في موتك ولا شيء لك فيه، وتحكم في أشياء لك صحيا ولك حاليا للفقر وللغنى ولا شيء لك فيه، وأنت قد اعتدت التمرد على الله، فلماذا لم تتمرد عليه حين تمرد؟

0: لماذا لم تتمرد عليه حين تموت؟ لماذا لم تتمرد عليه حين يلحق بك المصائب؟ إذن أنت تمردت من باطن خلق الله الاختيار فيك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حلمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

منك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا.

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد في الإسلام، وتحدثنا عن أسلوب القدوة وأسلوب التلقين والتعويد وأسلوب الموعظة وأسلوب العقاب وأسلوب الملاحظة، ثم وصلنا إلى أسلوب الربط. واليوم حديثنا عن الربط الرياضي. فالشيء المؤلم أشد الألم أن تجد إنساناً منحرفاً فاسداً غارقاً في المعاصي والآثام، لكنه يعتني بجسمه أشد العناية، يعتني بلياقته، يعتني بأعضائه، يعتني بصحته. وأن تجد إنساناً آخر مسلماً يحمل رسالة كبيرة، أمامه مهمات جسيمة، حياته ثمينة جداً، مع كل هذه الخصائص التي مكنه الله بها مهمل لجسمه. فهذا الابن الذي ينشأ في أسرة لا تعتني بصحتها، تأكل ما يحلو لها، لا تأكل ما ينبغي أن تأكل، لا شك أنه سيصاب بأمراض وبيلة. والشيء المؤلم أشد الألم أن القسم النسائي أشد خطراً. تجد المرأة غير المؤمنة بأعلى لياقة جسمية، بينما المرأة المؤمنة مقصرة مترهلة، لا تعتني بصحتها، لا تقيم للتدريب أي قيمة، فالأمراض تتسارع إليها والوهن والعجز. فأنا أرى أن العقل السليم في الجسم السليم. أعلم علم اليقين أن هناك أمراض وبيلة مزمنة خطيرة أسبابها من عادات سيئة في الطفولة، هناك أمراض مدمرة أسبابها الإرضاع الصناعي. وجد أن أعلى نسبة ذكاء في العالم في جزر الباسيفيك، هذه الجزر لا تعرف الإرضاع الصناعي إطلاقاً. إذاً أحد أكبر أسباب التفوق الإرضاع الطبيعي، لأن حليب الأم لا يعدله حليب آخر، لأن حليب الأم متناسب كماً ونوعاً وتدريجاً مع حاجة الطفل. بل إن الحليب الذي يشربه الأطفال ليس من أمهم فيه 5 أضعاف حموض أمينية لا تقوى أجهزة الطفل على هضمها، وهذه تسبب له أمراضاً وعائية مستقبلية. تكاد بحسب البحوث العلمية الحديثة تكون أكثر الأمراض الوبيلة أسبابها تعود إلى سوء تربية الطفل وإلى عادات غذائية ليست نافعة إطلاقاً. فأنت حينما تربي ابناً على طاعة الله وعلى محبته وعلى الإقبال عليه وعلى خدمة الناس، ينبغي أن تربي جسمه أن يكون وعاءً قوياً لهذه النفس السامية. لذلك تجد أنه عليه الصلاة والسلام كان بأعلى لياقة صحية، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: تسابقت مع رسول الله فسبقته. وقال بعض شراح الحديث أنه جبرا لها مكنها أن تسبقه. قال: فلما ركبني اللحم سبقني. معنى ذلك أن لياقته عالية جدا، وأنه ما ركبه اللحم أبدا. فهذا يعود إلى عادات جيدة جدا في تناول الطعام والشراب. إخوتنا الكرام، تكاد الأمراض الوبيلة تعود في أسبابها الأولى إلى سوء التغذية، أو إلى تناول طعام عشوائي وفق المزاج والرغبة والشهوة، لا وفق الأسس الصحية. لذلك هذا الشاب الذي تعلمه، إن كان ابناً أو كان تلميذاً أو كان أخاً في المسجد، لا بد من أن تعلمه بعض القواعد الصحية. الناس الآن ضحية إعلام غذائي، أكثر الطعام معلبات، أكثر الشراب شراب غازي، أكثر ما نشد إليه طعام ليس صحياً. فلذلك أنا أتمنى أن يكون في كل مسجد ثقافة صحية عالية جداً. وإن شاء الله إذا انتهينا من هذه السلسلة، هناك سلسلة محاضرات عن الوسائل الناجحة في التغذية وفي اللياقة. على كل، هذا الذي تربيه إن كان ابناً أو كان طالباً ينبغي أن تعتني بصحته. أولاً، عند الطفل وعند الشاب فراغ كبير، هذا الفراغ ينبغي أن يملأ. فإذا ملئ بتدريبات رياضية وبألعاب رياضية نظيفة وبريئة ومشروعة، هذا سبيل لملء فراغه أولاً وتقوية جسمه ثانياً. والغريب أن الذي يألف الرياضة في وقت مبكر يتابعها لآخر حياته، والذي لا يألفها في وقت مبكر يبغضها ويعاديها إلى آخر حياته. على كل، الجسم القوي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. مر رجل في بعض المعارك قال: أين محمد من أعداء المسلمين؟ لا نجوت إن نجا. فأمسك النبي رمحه ووكزه فيه فولى هاربا. قيل له: لماذا فررت؟ قال: والله لو بصق علي لقتلني، من شدة قوته صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو، لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين للرمي، انتقاله من هدف إلى هدف في أثناء الرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلمه السباحة. هذه ليست من اللهو ولا من السهو، أن يتعلم السباحة، أن يؤدب فرسه، أن يؤنس أهله، أن يمشي بين الغرضين الهدفين في الرمي. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قوة السلاح في دقة رميه، وهذه قيمة ثابتة حتى الآن. يعني أشد الأسلحة فتكاً هي الأسلحة التي تأتي إصابتها دقيقة جداً، وهذه صفة الأسلحة المتفوقة جداً. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وسيدنا عمر كتب إلى الولاة: أما بعد فعلموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. هذه القيم الرياضية التي كانت في عصر سيدنا عمر: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وروى الإمام البخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر ممن أسلم يتنضلون أي يتدربون على الرمي، فقال صلوات الله عليه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. انضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى فريق يتنافس مع فريق في الرمي، فأمسك الفريقان عن الرمي، صار النبي طرف لأنه، فأمسك الفريقان عن الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ الطرف الثاني معقول يرموا والنبي بالطرف الثاني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرموا أنا معكم كلكم، أنا معكم جميعا، يعني أقرهم على التنافس في الرمي. وتروي كتب السيرة أن ركانة كان مصارعا من أشد المصارعين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، علق إيمانه بالنبي على أن ينتصر النبي عليه في مصارعة. فقد روى أبو داود عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي، وفي رواية: مرة ومرتين وثلاثة. والله عز وجل وصف أحد الأنبياء فقال: وزاده بسطة في العلم والجسم. أفضل شيء ينشغل به الطفل بعد حفظ القرآن الكريم، طبعاً بعد أداء واجباته المدرسية وبعد أداء خدمات لأهله، حفظ كتاب الله أولاً والتدريب الرياضي ثانياً. وقال عليه الصلاة والسلام: أرموا واركبوا، أرموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا، يعني الذي يحسن ركوب الخيل شيء، والذي يحسن إصابة الهدف شيء أكبر. أرموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وللنبي عليه الصلاة والسلام ناقة تسمى العضباء، وكانت هذه الناقة لا تسبق أبدا، يعني من الطراز الأول. فجاء أعرابي على قعود له، قعود يعني ناقة فتية، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين: كيف تسبق هذه الناقة القعود، ناقة رسول الله العضباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دققوا في هذا الحديث، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. يعني إذا الناس عظموا شيئا واحتفلوا بشيء وكرموا شيئا ومجدوا شيئا حتى بالغوا في ذلك، الله عز وجل يضعه. قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا، ألا يرفع شيئا من الدنيا، أما من الآخرة معاذ الله. إذا كنت متعلقا بالآخرة وسمت نفسك، حق على الله أن يزيدك هدى وأن يزيدك قوة وأن يزيدك توفيقا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أما إذا عظم الناس شيئا في الدنيا، هذا الشيء ربما يعني بلد إسلامي أنشأوا مسجدا فوق البحر كلف مليار دولار، 1000 مليون، استوحيت فكرته أنك وأنت في الحرم تصلي ينبغي أن ترى الموج، وكان عرشه على الماء هكذا. قرأت خبر من أيام أن الأمواج بدأت تحط في أساساته وظهرت بعض التصدعات، لما يكون فوق البحر؟ لما لا يكون على صخر؟ 1000 مليون ينبغي أن تكون على الصخر، هذا بيت من بيوت الله. فالناس إذا عظموا شيئا وضعه الله عز وجل، هذه قاعدة، يعني في حدود البيئة التي عاش فيها أصحاب النبي، في حدود معطيات البيئة، في حدود الأجواء التي عاشها النبي وأصحابه، هذه نصوص كافية كي تؤكد أن هؤلاء الشباب الذين نعلمهم ونربيهم ينبغي أن نعتني بأجسامهم، والعناية بالجسم لا تتناقض مع التدين. لا أدري من أين جاءتنا هذه المفهومات البالية، أنه هذا ولي يعني مهمل لجسمه، مهمل لأناقته، مهمل لنظافته، لا يعتني بصحته، لا يأكل أكلاً جيداً، أكلاً متوازناً، ليس هناك نظام في عاداته إطلاقاً. هل هذا هو المؤمن؟ أيعقل أن يكون أهل الدنيا أكثر انضباطاً وأكثر عناية بصحتهم من المؤمن؟ ومرة ثانية، الصحة للمؤمن لها دور خطير، لأن جسمه وعاء نفسه، ونفسه طموحة إلى عمل صالح، إلى دعوة، إلى خدمة، ونفسه وجسمه ملك أمته وملك أهله، فالذي لا يعتني بصحته لا يعبأ بقوانين الله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، في قاعدة مهمة جداً، أنك إذا أنكرت قانوناً أو سخرت منه أو استهزأت به لن تستطيع أن توقف عمله، العمل نافذ فيك ولو لم تؤمن به. يعني راكب طائرة عسكرية لم يعبأ بقانون السقوط، السقوط له قانون يتناسب مع الوزن ومع المسافة ومع الضغط ومع إلى آخره، لذلك تصمم المظلات بحسب وزن المظلة وبحسب مقاومة الهواء، ومساحتها مدروسة والمساحة متناسبة مع جسم المظلة، والحبال مدروسة، وأشياء دقيقة جداً، يعني المظلة متوافقة تماماً مع قوانين السقوط. لو أن إنسان يركب طائرة عسكرية بمعنى أنه يمكن أن يلقي بنفسه منها بمظلة ولم يعبأ بقوانين السقوط ولم يكترث بها بل سخر منها وألقى بنفسه من دون مظلة، هل يستطيع أن يمنع نفوذ هذه القوانين فيه؟ ينزل ميتاً. إذاً أنت إن لم تهتم بقوانين الصحة لن تستطيع إيقاف عملها، إنها تعمل. فمن تمام الأدب مع الله عز وجل، من تمام الأدب مع الله عز وجل أن تحترم هذه القوانين وأن تطبقها تطبيقاً دقيقاً. بعد أن بينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا الابن أو هذا الطالب أو هذا طالب العلم الشرعي، ربطه بالتدريبات الرياضية، بالسباحة، بركوب الخيل، بالرماية، ربطه بالإعداد الجسمي، هناك ملاحظات. أول ملاحظة، الرياضة ضرورية جداً، لكن لا يمكن أن تكون بديلاً للدين، لا يمكن أن تكون بديل للدين. أما إذا اتخذت ديناً، كل مشاعرنا وكل حماسنا وكل هياجنا وكل فرحنا بدخول كرة في مكان أصبحت ديناً. كنت مرة بين مكة والمدينة في بعض العمر، فالسائق سمعته يتحمس إلى فريق رياضي، حماس لدرجة تفوق حد الخيال. عجبت، قلت والله هي دين جديد هي أصبحت. لما أحد خطباء مصر افتقد المصلين يوم الجمعة، أين هم؟ قال والله في لاعب كبير في مباراة الآن وقت صلاة الجمعة، آخر مباراة له لأنه اعتزل اللعب، فزحفت القاهرة كلها لحضور هذه المباراة. من هذا اللاعب؟ قال اسمه زيزو. فقال اللهم اجعلنا في بركات زيزو. اللهم احشرنا مع زيزو. ماذا فعل زيزو؟ حرر فلسطين؟ قالوا لا. أعاد القدس؟ قالوا لا. هو يتساءل ماذا فعل زيزو اللي ترك الناس الصلاة من أجله؟ والله في مشاهد أراها وأستمع إليها مو معقولة إطلاقاً. أصبحت الرياضة ديناً، دين، وهذا خطأ كبير. لذلك إذا حضضنا على الرياضة، لكن لا بد من التوازن، يعني جانب من جوانب حياتنا لتقوية أجسامنا لا لنعبدها من دون الله. المثل العليا الصحابة الكرام وليسوا لاعبي الكرة. الحماس الشديد لخير أصاب المسلمين لا لكرة دخلت في مكان، دولة متخلفة متعسرة أمرها ليس بيدها، تعاني الأمرين، تعاني من ضعف الثروات، تعاني من ضعف التقدم العام، وهي الأولى في كرة القدم والناس جميعا يعظمونها. لا بد من مقاييس حقيقية للتقدم، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

ناجا. اللهم يا رب كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر. نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
2: O mankind, fear your Lord and be dutiful to Him. Verily, the earthquake of the hour is a terrible thing.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وحقق بفضلك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبيلنا. اللهم وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. اللهم يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا من لا غنى بشيء عنه ولا بد لكل شيء منه، يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما مكنتنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الداعية الدكتور محمد خير الشعال الذي شرفنا ونور بيروت. هؤلاء الشباب والأخوات فوق وتحت نحسبهم إن شاء الله من الذاكرين. نبدأ في صلاة التسابيح قبل الفجر وقراءة الختم الشريف، ثم نصلي الفجر يكون درس الفجر. فأحببنا أن يكون الكلام لهؤلاء الذاكرين والذاكرات من القلب إلى القلب، وهذا شأن أهل القلوب. كيف لا ونحن في شهر ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: من هذا المنطلق، قبل أن نستمع إلى محاضرتنا التي هي من القلب إلى القلب، إذا سمحت لو هيك قصيدة من الشباب كما تعودنا في مجالس أهل الله. تفضل
3: شيخ.

0: عاشق النبي صلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد، فإنه فضل من الله تعالى كبير، وإنه عطاء من الله تعالى عظيم، أن يكرمني بأن أدخل بيتا من بيوته وأن أجتمع بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في حضرة أخي فضيلة الشيخ رياض بازو حفظه الله تعالى. فاللهم لك الحمد والشكر والمنة، نسأل الله العظيم أن يشفعنا ببعضنا يوم القيامة. وترى يا أخوان، أقوى ما في هذا الدرب وأقوى ما في هذا الطريق الحب في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الصحابي الله يرضى عنهم الذي نقلهم من حال إلى حال، والذي بدل أفعالهم وأعمالهم وبدل صفاتهم، حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. ما شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد. بلال الله يرضى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق أن يبقى في المدينة،

وإن كنت أعتقتني لله والله وفقك تركني أمشي من هون. قال لا أنا أعتقتك بالله لله. فبيمشي سيدنا أبو بكر بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه. وين بيجي؟ بيجي على الشام وبينزل بدارية. بعد سنة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ الله أكبر. في الصبح بلال يضب غراضه فورا إلى المدينة المنورة ماشيا، بيوصل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا وإياكم بمعية الشيخ أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته الطيبة قريبا غير بعيد يا رب. كيف وشلون والله ما بعرف، بس الله الله أساس، الله قادر جل جلال الله. فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيجي سيدنا الحسن والحسين وكانا أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أعلاه والآخر من أسفله. فبيقول يا عم، فبيضم سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ويقبلهما، يقولون يا عم نشتهي أن تؤذن لنا الأذان الذي كنت تؤذن لرسول الله. لما صار وقت صلاة الظهر العصر بلال طلع للأذان، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة. هذا الصوت كان عندما كان حبيبهم هنا صلى الله عليه وسلم، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، لما قال أشهد أن محمد رسول الله ما عاد استطاع أن يكمل. وخرج أهل المدينة يقولون أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرى باكيا في المدينة في يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأوا في ذلك اليوم، لأنهم ذكروا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فاتني أن أرى الديار بعيني، فلعلي أرى الديار بسمعي. ابن الفارض بيقول أدر ذكر من أهوى، حاكيني عن حبيبي، حدثني عن أخباره، عن كلامه، عن سيرته، عن شمائله، عن صفاته. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، قد ما بدك لومني بس ما محاكيني عن حبيبي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. فيا أخوان، مثل الحب في الله تعالى ليس، فما استطعتم هيك أن تعلق قلوبكم بحضرة الله تعالى، ثم تعلق بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحبون شيخكم، ثم تتحابون فيما بينكم، يعلموا أن الحب طائرة نفاثة تطير بهذا المريد إلى أعلى الرتب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت، قالوا ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. أنس راوي الحديث بيقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معهم. وأهل الطريق الله يرضى عنهم قالوا الذكر الله والحب في الله جناحان يطير بهما المريد إلى حضرة الله. فالله يهنيكم يا أخوان في هذه المجالس وهذا الحب الذي بينكم. وترى أنا كنت محضر موضوع بس بطلت غيرته، هلأ لما سيدنا الشيخ حكى هالمقدمة خربط لي كل القصة، وقاعد أنا صلي يومين

0: عم برتب الأذكار وأكتبه ونقيمون خربطني كلي. فتعالوا بدي أحدثكم عن كيف تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حبه. نحن في شهر ربيع، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول خمسة أمور بها تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أيها الإخوة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، والله حطوا خط حتى لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العلماء قالوا هذا يعني بعيد من هون، كافر اللي ما بيحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحب من كل هدول. قالوا معنى هذا الحديث: لا يؤمن إيمانا كاملا، يبقى إيمانه ناقصا حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من أولاده وأكثر من أهله وأكثر من الناس أجمعين. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بقى هذا الإيمان له طعمه حلوة يعني. هلأ أنتم بتعرفوا الموز حلو والعسل حلو، بس كل واحد بطعمه، والحلاوة هي اللي بيبيعوها كمان حلوة بس له طعمه غير، والتفاح مرات هيك حلو بس له طعمه، والإيمان حلو بس حدا هيك شي مرة هيك استط يعني داء طعمة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية الثانية للحديث: ذاق طعم الإيمان، له طعمه معناته. وإلا يا أخوان، كيف عبد الله بن حذافة السهمي بيقول له ملك الروم ترى بغريب مصاري وبغريب النسوان وبغريب الملك وبغريب، بس مشان يغير هالدين ما بيغير. بعدين بيقول له: ترى شوف، بدي اقتلك بس بدي احطك بالزيت المغلي. وبيجيب من اسرى المسلمين قدامه مين بينزله بقلب الزيت المغلي، مثل قرص الفلافل يعني، بينزله بيطلع مسلوخ. وعبد الله بن حذافة السهمي لا يغير لا يبدل ابدا. ليه؟ شو عمل في طعم ايمان هو ذاقه. سامحني، مرات في شاب بيكون عم يشتغل شغل ب 300 دولار، بيجي واحد بيقول له: سعيت لك في بنك ربوي تشتغل فيه 800 دولار، بيقول له: 800، وعم ياخذ 300. بيقول له رفيقه: بس هذا حرام. بيقول له: ما عليه شيء، يلا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. وبعدين بتصدق شويه من هذول الدولارات وبيمشي الحال، اي يعني باع دينه مشان 500 دولار. وعبد الله بن حذافة السهمي حيحطوه بالزيت المغلي ما غير دينه. ليش هاد هيك وهاد هيك؟ لأنه سيدنا عبد الله ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. رقم واحد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا الحب يا أخوان ليس تذويقيا أو تجميليا أو تكميليا، هو من أركان هذا الدين، أن يمتلئ قلبك حبا لله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه ما من مسلم إلا وفي قلبه جذوة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام مؤمن في حب، لكنهم يتفاوتون في الحب. في أخ بالجامع سنة ثالثة بكلية الطب، جاء لما عم يسلموا عليه الأخوة، جاء يسلموا علي، قال لي: أستاذ بدي إياك بشغلي. قلت له: تفضل. قال: لا بس يروحوا. انتظرت هيك حتى مضى الناس وأجبتهم وسألوني، بعدين تعبت قعدت أنا وياه، قلت له: عود تفضل، شو المشكلة؟ شو السؤال؟ صار يبكي بس بكاء شديدا. خير إن شاء الله. ما كمان يبكي. مالك؟ قال لي يا أستاذ أنا شو عملت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ هو مو كريم؟ مو بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ طيب أنا إذا مو منيح ليش هيك ساوى معي؟ قلت له شبك؟ قال لي أستاذ أنا الله بأكرمني كل يوم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لي أسبوعين ما لي شايفه ورد بكي. قال لي أنا شو مساوي؟ ليش هيك عم بيعاملني؟ الله أكبر. لكنهم يتفاوتون، يعني كل الناس كل المؤمنين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في في في فرق بينهم. فكيف تزيد محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا القلب الذي بين جنبيك يشتعل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب عليك في أحوالك كلها؟ أنت وعم تأكل تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وماشي بالطريق تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ورايح تنام تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وفي التهجد تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وبالجامعة تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف؟ خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أولها ترك المعاصي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وأنا وأنت مطلوب إلينا أن نجتهد استطاعتنا في ترك المعاصي. المتجانسان يتجالسان، إذا أردت أن تجالسه صلى الله عليه وسلم فجانسه، هو معصوم أنت اترك المعاصي. أنت إذا زلت قدمك أنت مثلي تزل أقدامنا، بس فورا تب، فورا قم، فورا أقلع. أنت إذا أخطأت لتكن زلة قدم لا يكون تخطيط. مرة برمضان في مجموعة شباب بيسهروا سهرة مراكزة في اليوم خميس، فآخر خميس قبل رمضان تحاكوا مع بعض إنه الشباب هلأ الخميس الجاي رمضان ما حلوة، يعني نساوي شغلة هيك لا ترضي الله عز وجل، الأيام فضيلة والناس بالجوامع وبالتراويح وبالتهجد، فما حلوة هي السهرة. مو قال إيه إيه ما بيصير، لا شباب ما بيصير هذا. قال إيه شو بكن تعملوا؟ إيمت بدنا نعود أول جمعة بعد رمضان. شو يعني أول جمعة بعد رمضان؟ يعني عم بيخطط إيمت بده يعصي الله؟ أول جمعة بعد رمضان إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شلون هذا بده يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني كثير بضعف الحب، لأنه مو زلة قدم، عم يأخذ موعد للخطأ. ترك المعاصي يزيد علاقتك ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب مهما استطعتم مهما اشتغلتم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم منتفعون، وأنتم تزدادون قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد قوة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل التربية الروحية، أهل الطريق كلهم باتفاق، كل الطرق تعطي المريد وظيفة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء طرق سمعتم عليها، النقشبندية والشاذلية والمولوية والقادرية، كلهم لهم أوراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن هناك بعض الطرق ما عندهم وردون إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ومجالسهم كمان ما عندهم مجلس هيك درس يعني الشيخ يتكلم، مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيك يجتمعون كل واحد معه مسبحته، يدخل يطلب إليه أنه يقول ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عريف بس يخلص هذا الأخ الألف تبعه بيرفع إيده بيقول واحد، هذا معه مسبحة بيسحب حبي هذا واحد واحد واحد بس تخلص مسبحة العريف 100,000 بيخلص المجلس بيساوي صلوات إبراهيمية وبيدعي الشيخ ويلا السلام عليكم وعليكم السلام. يا سيدنا ما حكيت لنا شيء، ما في حكي، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما العلماء أيها الإخوة عدوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 42 فائدة، أوصلها بعضهم إلى 100 فائدة وزاد بعضهم عن 100. أعلى هذه الفوائد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليك وحسبك، بس خلص بكفي، الله سيصلي عليك. ليش مين أنت حتى الله يصلي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. الله أكبر، الله أكبر. يا أخوان، أنت مدير المخفر ما بيقابلك ولا بيجيب سيرتك ولا بيحكي معك ولا له شايفك. الله، الله سيصلي عليك. نحن يا أخوان في عنا أدران في قلوبنا، في أوساخ، في شغلات معطلة، شلون بدها تتنظف هاي إذا صلى الله عليك؟ الصلاة من الله أن ينقلك من الظلمات إلى النور، من المعصية إلى الطاعة، من البعد إلى القرب، من الجفاء إلى الحب، من القطيعة إلى الوصال، هيك إذا صلى الله تعالى عليك. أعلى هذه الفوائد أن الله تعالى يصلي عليك، وبعدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليك، وبعدين أن ملائكة الله تعالى تصلي عليك. هيك الفائدة رقم 42، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه، بتربيك حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت كنت قاعد مع شيخك تستمع منه، طيب وإذا قاعد لحاله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالجامعة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالشغل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سافرت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مرات بينتزع كرسي طب الأسنان عندي بدي صلحه، في عنا مصلح بالشام رجل قدير عمره شي 60-65 سنة، صالح صالح صالح يا سيدنا ما شاء الله، ومتقن متقن جدا بتصليح كراسي الأسنان. هذا الرجل بسيط، علومه الشرعية بسيطة، لا يعلم من العلوم الشرعية إلا ما يحتاجه المسلم لشخصه، لكنه كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. له أوراد قبل الفجر، ما أعلمه أنه كل يوم قبل الفجر عنده 1,000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أوراد النهار، وبساوي مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سليم أبو هشام. مرة كان عم بيصلح لي هالكرسي، قال لي: يا شيخ محمد، أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: يا سليم، أنت ستكون معي في الجنة، جهز حالك. قال لي: أنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هيك انفجرت بالبكاء. يا سيدي، يا رسول الله، جهز حالي، شو ساوي؟ شو العمل اللي أنا بدي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين افعل. اللي فئت من الرؤيا ودموعي على وجهي وعلى المخدة، زوجته قالت له: شبك؟ قال: الأمر كيت كيت كيت. قال لي: أنا من ذلك اليوم لا أضع في قلبي غلا ولا حقدا ولا غشا ولا ضغينة لأحد من المسلمين. طبعا هو مثلنا، بيبيع وبيشتري وبيأخذ وبيعطي، وهذا بيضايقه، هذا بيزعجه، وهذا بيوعده ما بيلبي ما بيجي، وهذا بيقول له لك دفعة ما بيعطيها، يعني يصيبه ما يصيبنا. قال لي: بس كل ما صارت مشكلة بيجي بدي هيك، يعني اتضايق من حدا؟ بقول: لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي: لا يكون في قلبك غش لأحد من المسلمين. فخلص مسامح الكل، خلصت الجلسة وراح. بعد أشهر كنت أحضر من كتاب جامع الترمذي سنن الإمام الترمذي، فمر بي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. يا بني، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الله أكبر. والله لما قريت الحديث فورا ذكرته، رفعت السماعة، دقيت التليفون: السلام عليكم، كيفك حجي أبو هشام؟ قال لي: الحمد لله. قلت له: والله بدي أقرأ لك حديث. قال: تفضل. أم قريت له الحديث، صار يبكي. قال لي: والله يا دكتور، أنا لم أسمع هذا الحديث إلا بالرؤية التي أخبرتك إياها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه، بتعلمك وبتربيك وبترقيك وبتأدبك. لذلك إذا أردت أن تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: أقل الإكثار 300، 300 مرة في اليوم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة، حلوة لما نجتمع مع بعضنا ببيتك، لما ببيتي، لما منزور حدا، أنه شو رأيكم يلا منصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بعدين نبدأ موضوعنا وسيرتنا وحاجتنا. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: واحد، ترك المعاصي، واثنين، كثرة الصلاة والسلام عليه، ثلاثة، قراءة حديثه وسيرته، إذ كيف تحب من لا تعرف. هلا أنا في إلي رفيق اسمه رشاد، والله حبه لرشاد. أنت إيه أخي؟ شو اسمك والله؟ أي ياسين، معيتك، حبه لرشاد. شلون بده يحبه لرشاد يعني؟ لا بيعرفه، ولا سمع كلامه، ولا سمع سيرته، ولا رأى إنتاجه، ولا شيء. قال بده يحبه، شلون بده يحبه؟ على الغميضي؟ ما بيحبه. يعني بيقول لي: يا أستاذ احكي لي شوي عن ياسين، عن رشاد، قرأ لي حديثه، قال لي شو بيحكي عليه، فرجيني إنجازاته، مشان حبه. فأنت كيف تحب من لا تعرف؟ اقرأوا يا أخوان، اقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تحضرون الحمد لله، إلزموا مجالس الحديث، إلزموا دروس الحديث، إلزموا دروس السيرة. كل شهر ربيع اقرأ كتاب سيرة جديد، ما تلاقي حالة غير هيك، زاد تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. يحيى ابن معين بيقول: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومئتي ألف حديث غير صحيح. الإمام الحاكم يقول: كنا لا نقبل في مجالس الحديث من لم يكتب 50,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا بدك تحضر درس الحديث عند الإمام الحاكم بتروح تكتب 50,000 حديث بتجيبهم على الدفتر مكتوبين، شروط التسجيل يعني، بعدين بتتفضل تحضر الدرس. أبو زرعة الرازي بيقول له لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل لما مات، فعبد الله ابنه بيجي لعنده أبو زرعة، أبو زرعة رفيقه للإمام أحمد بن حنبل، بيقول له أبو زرعة لعبد الله، بيقول له: يا عبد الله، كان أبوك يحفظ 1,000,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش 1,000,000؟ مليون، مليون. شو بيقول له عبد الله؟ بيقول له: وما يدريك، حاجة بقى، مليون. قال: ذاكرته فيها، أنا وأبوك مسمعين لبعضنا مليون حديث. لما مات أحمد رؤية في المنام، قيل له: يا إمام، ما فعل الله بك؟ قال: يا أبا علي، لو رأيت النور يخرج من بين أصابعنا من كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو زرعة الرازي رأوه يصلي إماما بالملائكة. الله أكبر، شو رأيك بس تموت هيك إمام بالملائكة، مو بشر مثلنا يعني، ملائكة. الله أكبر. شو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حلوة يا أخوان، حلوة تقرأوا. أنتم تعرفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة من كلمة؟ مين حافظ حديث مؤلف من كلمة؟ أحلي بس لا تغضب، يا سلام. في أحاديث مؤلفة من كلمتين، مين حافظ حديث كلمتين؟ العين حق، خلص الحديث. الحرب خدعة، خلص. صوموا تصحوا. في أحاديث مؤلفة من ثلاث كلمات، أتموا الركوع والسجود، خلاص. في أحاديث أربع كلمات، في أحاديث خمس كلمات. حلوة أقرأ لك شيء ألف حديث هيك، صرت تقول والله أنا قاري ألف حديث، الحمد لله، لأن ألف كلمة بيكون هذا. لك ماشي الحال، ماشي الحال. قلت أنا جمعت، وين الأستاذ عبد الوهاب موجودي؟ أنا كنت جمعت هذه الأحاديث هيك اللي مؤلفة كلمة كلمتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هلأ بدي أهدي سيدنا الشيخ مجموعة نسخة من هذه الكتيبات، سبحان الله، يعني رتب الله أن يكون هيك. فجمعناه في كتيب، حطه هيك بجيبتك تقرأ أو نزله على جوالك PDF، أنت وبالسرفيس، أنت وبالسيارة، أنت وبالجامعة قاعد هيك عم تنتظر عند الحلاق، تفتح هيك تقرأ لك، قرأ لك شيء 50 حديث 100 حديث. شوفوا هيك، لا بدنا نعطيهم لسيدنا الشيخ هيك يا سيدي، هدون هيك كتيب صغير حطه بجيبتك، وكل واحد من صحيح البخاري، واحد من صحيح مسلم، اختيارات يعني، واحد أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك، والله حلوين. هيك بيقرأ، يفتح الواحد بيقرأ. بدي نظاراتي يا أستاذ، ما بدي، خلص هنغيب. يعني حلوة بس أنك أنت تقرأ هيك أحاديث، وبعد هيك شرحناهم كمان بكتيب آخر من أحب. بس حلو حلو واحد يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضروا مجالس رياض الصالحين، مجالس الحديث في مسجدكم أو في أي مسجد، امضوا إلى مجالس الحديث. بقى واحد من شيوخ الحديث المشتغلين بالحديث مريضة، ففي له أحد أصدقائه كتير هيك غلي قلبه عليه أنه لا يقوم، لا سمح الله يصير له شيء بهذا المرض. يقول: فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي لزيارته. قال: فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي: إن هذا من رجالات الحديث، وإنه إذا مات أصيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاب. مين بده يعلمنا الحديث؟ قال: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقل هذا، فإن الله لا يضيع عصابة أنا سيدها صلى الله عليه وسلم. الله، أي جماعة سيدها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيضيعها. حلو يا أخوان تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزيد محبتك والله. اقرأ وشوف، شوف شو بتزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. مرة أكرمنا الله هيك مع أخوة، قرأنا الكتب الستة بس خلصنا، هو أتيح له كان رايح على العمرة هيك، إجا ترتيب خلصنا المجلس، بعد يمكن كم يوم طلع على العمرة، راح إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هو عم بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. بس دافع حقه، دافع حقه 14,000 حديث. قعدنا هيك قرأناهم. حلو، حلو تقرأ أنت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلو تقرأ سيرته. كيف بدي أنا أزيد محبتي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيك اقرأ حديثه، اقرأ سيرته، اقرأ كلامه، ما تلاقي حالة غير عم يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، كثرة قراءة حديثه وسيرته. رقم 4، تطبيق ما استطعت من سنته. تطبيق ما استطعت من سنته. شرط المرافقة الموافقة. هو بيصلي صلاة الضحى صلى الله عليه وسلم، وانت بيصلي صلاة الضحى. هو بيصلي قيام ليل، وانت بيصلي قيام ليل. هو يصوم من الشهر أياما، وانت تصوم من الشهر أياما. هو يشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة عليه، وانت تشتغل في الدعوة إلى الله والدلالة عليه صلى الله عليه وسلم. هو ينفع الناس، وانت بتنفع الناس. هو يبر والديه، وانت تبر والديه. ما تلاقي حالة غير ازداد قربك من النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد انجذابك له صلى الله عليه وسلم. بقى بالشام في الأيام، أيام الثورة، تعرفوا صار هناك بعض، سمعتم قرى وبلدات هجر أهلها وانتقلوا هيك، يصير اشتباكات وتدمر. فوزارة التربية أعطت تعميم أنه أي طالب بيجي بيسجل بأي يوم من أيام السنة يقبل. بتعرفوا بالمدارس عندكم كمان في وقت للتسجيل للطلاب بالمدارس، يعني هلأ العام الدراسي أظن بعد مثلا جمعتين، يعني هلأ التسجيل وبيستمر مع بداية العام شيء أسبوعين بعدين خلاص ما عاد في تسجيل، ما هي ولا في نقل كمان، يعني مشان ما يتشوش الطالب. بس لأنه كان في حرب وكان في شيء، فوزارة التربية قالت الطالب في أي يوم في أي شهر بالسنة يقبل، لأنه صارت الناس تنزح من مكان لمكان. فبيقول لي مدير مدرسة أو موجه بمدرسة بيقول لي بهيك ثلاث أرباع السنة بيجي أب جايب ابنه صف عاشر بيقول له للمدير إنه والله نحن نزحنا من بلدتنا وهلأ جينا، إذا ممكن تسجل ابني عنكم. قال له أهلا وسهلا، دق للموجه أنه ابنك أنه صف عاشر، دق موجه العاشر تفضل الأستاذ إجا لعنده. قال له الطالب جديد إذا سمحت أنه يلتحق بالصفوف، تكلنا على الله سجلوا اسمه معلوماته بقى المدرسة كان الموجه اللي أخذتها الطالب أبو صف العاشر، وطلعنا على الصف العاشر دقيت الحصة شغالة، دقيت هالباب في أستاذ جوا، قال له أستاذ إذا سمحت هذا الطالب جديد بده يلتحق بالصفوف. الأستاذ قال له تفضل. قال لي ما لقيت لك يا أستاذ بقى الصف، تعرفوا في مقاعد. قال لي ما لقيت لك هذا الطالب لما قلت له تفضل طخ راسه هيك ومشي هيك هيك هيك هيك هيك, هيك لآخر مقعد قعد فيه. قال لي لما قعد بآخر مقعد عرفت أنه طالب كسلان. أنتوا بتعرفوا لأنه الطلاب الكسلانين وين بيعدوا؟ بالزوايا بالآخير، والشاطرين تلاقيهم قاعدين قدام. ويا لطيف ما بيقدر هذا الكسلان، ما بيقدر يقعد أول مقعد، بحس حاله مخنوق مع أنه مقعد قدام الأستاذ أنت قاعدينك يا أخي، ما بيقدر. بيقول لك ورا ورا، إذا واحد بيناتكم أستاذ أكبر عقوبة لطالب كسلان حطه أول مقعد. يا لطيف يختنق. مرة سيدنا واحد من المشايخ، أنتوا بتعرفوا أنه الشيوخ يعني في مرات يمشي حولهم إخوان، في من هؤلاء الإخوان من يعني يسلك إلى الله ويريد الله ورسوله، وفي منهم هيك شغل علقنة يعني ومقالب وقصص هيك، بس بيمشي مع الشيخ بيقول لك أخي منيح يعني آدمي أحسن ما رافع لي واحد عمنطش. فمرة واحد من الشيوخ هيك معزوم، شيخ وجيه يعني معزوم عزيمة عند هذا التجار، وهذا التاجر عازم تجار وشيوخ، وإجا الشيوخ مع مرافقيهم وعازم أهله كمان وصفرة من هون لهنيك. فأجلسوا الشيخ في صدر المجلس والشيوخ حوله، وبعدين التجار، بعدين الأهل والأرحام، بعدين المرافقين. فالشيخ انتبه أنه في مكان جنبه فارغ، قال له لهذا اللي بيرافقه بس اللي عنده عمنطه، قال له أبو فلان؟ قال له نعم سيدي. قال له تعال تفضل لهون، تفضل عود جبنا. قال له لا لا سيدي، خذوا راحتكم أنتم، خذوا راحتكم يا سيدي. تفرفدوا. قال له لا لا أبو فلان تعال لهون. يا حرام كتير هيك تثاقل على نفسي، حاضر سيدي حاضر. إجا قعد بقى هون جنب الشيخ، بده يقعد ما في يحكي كلام مراكز، ما في إيده تطيش بالقصعة يعني هيك مثل الألف، كلهم مشايخ قاعدين. قعد هيك بس يا حرام ربط يعني، خلى هالمشايخ اندمجت مع بعض البعض بالحديث، ما لقوا غير هرب هيك انسحب وقعد بالآخر. قال لي هذا الطالب راح قعد بالآخير. قال لي قلت الله يجيرنا من المشاغبة تبعه. نعم، لأنه يا أخوان شرط المرافقة الموافقة، بدك شاطر تصير شاطر عد مع الشاطرين، كسلان تعد مع الكسلانين، بدك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه، وافقه ما تلاقي غير انجذبت إليه، شبيه الشيء منجذب إليه. أما إذا ما بتوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش شو ما بدك تحبه؟ خمسة أمور بها تزيد صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، كثرة الصلاة والسلام عليه، قراءة حديثه وسيرته، تطبيق ما استطعت من سنته. خامسا وأخيرا، وهذا كلمة السر بهدون الخمسة وعنده ينتهي الدرس، صحبة محبيه. صاحبه هيك صاحبه سيدنا الشيخ والله بتتأثر لأنه هذا الحب يعديه، مرات يعديك بالمصافحة بس هيك صافح هيك تقول ما بعرف شو صار، فبعت لك والله صلوا قلبي فترة هيك نشفان، سلمت عليه تحرك القلب. شو ساوى؟ الحب يعدي. مرات الجلسة واحدة تقعد هيك جلسة مع محبين، تطلع من الجلسة تتغير، كنت ما عم تصلي على النبي صرت عم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نسيان النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لك شو صار؟ الصحبة، الصحبة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي تحفظونه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. شوفوا انتبهوا، الحديث مو مثل الصاحب الصالح، جليس جليس جليس، جلسة جلسة انت قعدت مع واحد صالح بيعطيك شيء لا يخطر لك على بال، وبعيد من هون بتقعد جلسة مع واحد مو راكز كمان بيأذي لك قلبك، يا لطيف أذية كثير كبيرة. فصحبة المحبين، إذا جالست المحبين، إذا أحببت المحبين، إذا نظرت إلى المحبين، إذا كلمت المحبين، إذا مشيت مع المحبين، ما بتلاقي غير الحب دخل إلى قلبك. كان الإمام أبو داود صاحب السنن يشبه بالإمام أحمد بن حنبل شيخه. أحمد بن حنبل بيكون شيخه لأبو داود صاحب السنن، فكان كثير أبو داود يشبه بالإمام أحمد بن حنبل في هديه وسمته ودله وحركاته وأعداته وكلامه يشبه أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل يشبه بمنصور بن المعتمر، وكان منصور بن المعتمر يشبه بعلقمة، وكان علقمة يشبه بسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. شايف؟ هذه سلسلة متصلة. فأنت إذا جالست المحبين، إذا أحببت المحبين، إذا ماشيت المحبين، ما تلاقي غير دخل الحب إلى قلبك. ودير بالك من صحبة الأضداد، نسأل الله السلامة، لأنها تؤذي هذا القلب. يا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، هذه خمسة تزيد في صلتنا بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت مناسب جدا هكذا لإضرام نار الحب في قلبك حتى يزداد تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد انتفاعك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزداد متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين تعلق قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يحيون ويموتون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على نهج وسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا جميعا خدما لسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل قلوبنا تعلق برسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتدارك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم وأغث شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واستر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتولى أهلنا في غزة بولايتك كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل الخير والبركة والإيمان والعلم والدعوة إلى الله تنتشر من هذا المسجد ومن حل فيه ومن صلى فيه ومن أمّ وخطب وخدم، واجعلنا جميعا واجعلهم متابعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. شفتوا ليش أنا قلت أنه نحتاج لكلمة من القلب إلى القلب؟ لما بتحضر هذا أدب يعني، لكن هذا بيكون جهدك. لما بتترك الأمر لله بيصير المدد طازج ينزل. الآن فضيلة الشيخ كان محضر بحث وتعبان عليه وأنا أقدر هذا، لكن ما سمعناه اليوم هذا الآن حصة الذاكرين، حصة أهل قيام الليل تحضرت قلوبهم. في مرة كنا بدنا نطلع على العمرة فاعتكفنا 3 أيام في المسجد وطالعين بالبر، وفي طريقنا نحن طالعين مرينا على الشام زرنا شيخنا في الشام، وكان صار صلاة الفجر يعني نحن طلعنا بعد العشاء مشينا قريب منتصف الليل وصلنا على صلاة التهجد، صلينا التهجد عند سيدنا الشيخ هناك، وبعدين جلسنا جلسة. ومجرد ما قعد اطلع هيك قال ما شاء الله عمل هيك جايين جاهزين، ما بنحكينا ولا كلمة. أهل الله لوسيس القلوب. فأنا حبيت يعني استعطف قلب النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الشيخ، وحبيت استخرج الدرر الموجودة في الرصيد اللي هذا رصيد قديم. عندما كنا نجلس على الركب أمام أهل الله وكان جلسات الذكر جلسات طويلة، فسبحان الله العظيم من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فأنا باسمي واسمكم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا فوق وتحت في الوسط أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال على هذه الجلسة الربانية. وكل ما تجي بدنا جلسة هيك ما بدنا تحضير، هل المدد ينزل مباشر إن شاء الله؟ أكيد لامس القلوب جميعا وما خرج من القلب يدخل إلى القلب مباشرة، وما خرج من اللسان حظه الآن. الآن دخل إلى قلوبكم معناته خرج من القلب. في حدا عنده أي سؤال أي كلمة أي شيء قبل أن نختم هذا المجلس؟ مع أنه على صلاة الفجر ما في تعليقات ولا في أسئلة إلا أنا بعرف، لكن حبيت أسأل هذا السؤال لأنه الشيخ كان يعني أظن أنه كل واحد أخذ سؤله في هذه الجلسة. ربنا تقبل منا بسر الفاتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: رحب بالمشايخ على يميني ويساري، في شيء قاعد على الأرض في شيء قاعد في الخلف متخبي. أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: اسمعني بقلبك، الله قريب. قربه ليس فقط في أوقات الفرح، قربه في وقت الانكسار أشد وألطف. الله يعلم ما لا تقوله لأحد، يعلم دمعتك التي بلعتها، يعلم خوفك الذي تخجل أن تعترف به، يعلم الضغط اللي تحمله على كتفك. وربنا رحيم، ما يتعامل معانا بمنطق إما كامل أو مرفوض، بل يفتح لك باب الرجوع كل يوم. الدعاء في الإسلام مو مجرد طلبات، الدعاء علاقة. أنت ما ترفع يدك لتقدم قائمة، أنت ترفع يدك لتقول يا رب أنا هنا، أنا ضعيف وأنا أثق بك. وحين تتحول الدعاء إلى علاقة يبدأ القلق يهدأ، لأن القلق في جوهره شعور بالوحدة، أنا وحدي أمام الحياة. لكن المؤمن يتعلم شيئا عظيما، أنا لست وحدي. أريدك نتذكر معنى مهما، بالمعنى الله أرحم بنا من أنفسنا. يعني أحيانا أنت تضغط على نفسك ضغطا شديدا، تقول لازم أنجز، لازم ألحق، لازم أكون مثالي، لكن الله يريد لك اليسر، يريد لك العافية، يريد لك أن تسير إليه بخطوات لا أن تحترق في الطريق. وهنا أطمئنك، لا تبني علاقتك مع الله على الخجل والعار. نعم نتوب من الذنوب، نعم نصلح، نعم نترك ما يغضب الله، لكن التوبة ليست صوتا على الظهر، التوبة باب شفاء. حين تقول يا رب سامحني، لا تقلها وأنت تكره نفسك، قلها وأنت ترجو رحمة الله، وأنت تنوي بداية جديدة. ثم شيء آخر مهم جدا، الطمأنينة ليست دائما شعورا فوريا يأتي بمجرد أن تدعو، أحيانا الطمأنينة تأتي كقرار، سأسلم أمري لله ثم أمشي بالأسباب. وأحيانا تأتي بالتدريج مثل شروق الشمس، لا تأتي فجأة، تأتي شيئا فشيئا. وسورة الشرح تعلمنا هذا الإيقاع، تذكرك أن الضيق ليس نهاية، أن مع العسر يوجد يسر، وأن تكرار المعنى ليس عبثا بل تثبيت للروح. وكأنها تقول لك نعم تمر عليك أيام ثقيلة، لكن لا تحكم على حياتك من يوم واحد. لكن انتبه، الإسلام ليس استسلاما سلبيا، التوكل ليس أن تجلس وتقول يا رب ثم لا تفعل شيئا. لذلك دعنا نضع الحقيقة بلطف، الدعاء لا يغني عن السعي، والذكر لا يلغي التخطيط، والقرآن لا يمنعك من مراجعة طبيب إذا احتجت، ولا يمنعك من طلب جلسة علاج نفسي إن كان القلق متعبا ومتكررا. هذا ليس نقصا في الإيمان، هذا آخذ بالأسباب. لنفهمها ببساطة، لو عندك امتحان ماذا تفعل؟ تدعو الله؟ نعم. ثم تذاكر، ثم تنظم وقتك، ثم تترك الهاتف قليلا، ثم تنام مبكرا. هذا هو التوازن. ولو كنت تبحث عن عمل، تدعو الله رزقا حلالا، نعم، ثم تطور سيرتك، ثم تتعلم مهارة، ثم ترسل طلبات، ثم تبني علاقات محترمة، ثم تقبل بالرفض دون أن تكسر نفسك وتقول قد يكون الخير في تأخير أو صرف. ولو كنت أما مرهقة بين بيت وأطفال، تدعين بالعون، نعم، ثم تضعين حدودا، تنظمين يومك، تطلبين مساعدة إن أمكن، وتخففين من المثالية. ليس لازما كل شيء يكون كاملا، الله لا يطلب منك الكمال، يطلب منك الإخلاص والاستطاعة. ولو كان القلق يصنع لك أعراضا جسدية، خفقان، ضيق نفس، أرق شديد، أفكار قهرية، تقرعين القرآن؟ نعم. تستغفرين؟ نعم. ثم تراجعين مختصا إن احتجت. كل هذا من الأخذ بالأسباب. الآن نأتي إلى الإطار الذي وعدتك به، 5 خطوات فيها روح وإيمان، وفيها نفس وعمل، وفيها برنامج بسيط لسورة الشرح بعد الصلاة. ولا تنسى، هذه ليست وصفة سحرية، هذه تربية قلب، وقد ترى أثرا بإذن الله، وقد يتأخر الأثر لحكمة الله.